أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على علامك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قمى شمس تحير للغروب. إن سألت الحال في الحال الأدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب إني من غلاك أتنكر يا الفايق، بحسنك على كل فايق، يا مجير بالفكر وصفة المفكر، غلاك يجذبني بكل الطرايق، وصلك عسل ما خالطه أي سكر، حديثك ألطف من نسيم الحدايق، يوم انبعث من بعد واسمي مبكر، قال الله يسامحك ما فيه عايق، بيني وبينك فكر شوي فكر، صوتي يخلي ضايق البال رايق، نسيت ولا ما تريد تذكر.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: خلك على الشباك وتأمليني, وتأمليني. وأنا على الشباك وأتأملك زين, في كل سكة حزن بتحصليني أبيع مشروب الأمل للمساكين,
1: أبيع مشروب الأمل للمساكين.
2: وحصلك بين الخرافة وبيني والمح طيوفك عطر وسط البساتين. خلك على الشباك عينك بعيني, الله مروع همست العين للعين. أذكر بأني قلت لا تعشقين وقلتي بكيفي, أصلا إحنا مجانين الحب ما يكفي عمر صدقيني. إلي متى نبقى مع بعضنا سنين وبعد السنين أصيح وينك وويني, وابكي فراقك شعر يائس وتبكين. خلك من الشباك,
1: خلك من الشباك.
2: لا تنطريني, ما يعشق الشباك غير الحزين.
0: على الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: تين وحدة لكن تسوى عيوني كلهم، أوامرك تمشي وحنا حاضرين، لولاك حمدان وقصيدها ملهم، لكن دخيل رموش عينك يا الحسين، من فوق خدك يوم طاحن شلهم، أنا لشفت رموشك أحس بحنين، ودي من الشمس استظل أفضلهم، أنا وقلبي والغلا متعاهدين، نخلي أعدائك تموت بذلهم، دبي في فصل الشتاء للعاشقين، روعة لأكثرهم ولع وقلهم.
2: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية،
3: أشعار فساع على الخليجية.

0: 09 الخليجية دانت الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن واكون خيال، واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغنت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مركونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: واحد صفر.

0: في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: ارسمي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافه والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل القليل،
3: واصبح الشوق مله كان لجل القليل.
2: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلي فعله مثل وجه زميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعد هدد، حيرني بدله وين بمر يميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربة المستحيل،
3: قربة المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
2: ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: خليجيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: الخليجية الإماراتية،
3: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.
4: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك، لو يختلط غث القصيد بسمينة، علاقتي يا أيها الشعر وياك كانت وما زالت علاقها متينة. لولاك ديوان العرب ما حفظناك من الضياع ومن عبث كاتبينا، ما زال للشعر وهل لحظة إدراك تميز المبدع من مقلدين. يا الشاعر المبدع ترى ما نطق فاك، مردوده يأثر على سامعينه، اكتب بعقلك ما تكنها حناياك ولا تجيب إلا البيوت الثمينة. من يزرع الياسمين ما يحصد الراك، أكيد ما يحصد سوى ياسمينة، ومدام سحبك يا

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: هذا ومع ذاك والله يعلم بالنوايا الدفينة، المنطق الطيب من الرجل لا جاك تراه يكفي عن عطايا يدينه، وترى الكريم اللي لجيتها، وإذا جاك يجذبك بأخلاقه ولطفها ولينه، من كثر بره في المطاليق شرواك تحس كنهي بر في والدينه، ويا الغالي اللي تحسب إنه نسيناك عساك تنعم بالرضا والسكينة. أقنص بطيري كني أقنص لذكراك المفرحة لو كان نفسية حزينة، وارجع لضوضاء المدينة ولقياك أول ما يطريلي لجيت المدينة، ولولاك ما زاد الولع بي، ولولاك والله لبيع الشوق مع بايعينه، طرى علي الشعر والشعر طراك، أحس يوجد شي بينك وبينه.
2: أشعار فزاع،
3: أشعار
2: فزاع على الخليجية، أشعار
4: فزاع على الخليجية، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026.
2: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزاً المستهدف المعلن عنه خلال أصناف في الإمارات 23 قبل عام كامل.
3: في هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يمنح مارتن إيدلمان وسام الاتحاد. عبدالله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة. المكسيك وجنوب أفريقيا افتتاح تاريخي من باب الطرد.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مارتن دي إيدلمان الخبير القانوني والمستشار الدولي وسام الاتحاد تقديرا لدوره في تعزيز شراكات دولة الإمارات الاستراتيجية والعالمية ودعم رؤيتها للتنمية الاقتصادية. وقلد سمو إيدلمان الوسام مشيدا بإسهاماته القانونية والاستشارية خلال عقود من التعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية في الدولة. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع في المنطقة، حيث أدان سموه معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها. وشدد سموه على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته 11 من دور الانعقاد العادي 3 من الفصل التشريعي 18 على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد، البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2025. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة خالد الخرجي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي.
5: أظهرت نتائج الحساب الختامي للاتحاد للعام 2025 استمرار قوة المركز المالي للاتحاد، وذلك بتحقيق فائض فعليا بلغ نحو 17.4 مليار درهم، كما استمرت الإيرادات في النمو بمعدلات تفوق نمو المصروفات. ولله الحمد أظهرت النتائج المالية لعام 2025 عن تنامي دور الإيرادات الذاتية وتنوع مصادرها خلال السنوات الأخيرة، وهذا يعزز مرونة المالية العامة ويحد من الاعتماد على مصادر الإيرادات التقليدية ويرفع قدرة الدولة على تمويل أولوياتها التنموية والاستراتيجية بصورة أكثر استدامة. كل هذا يعكس قدرة السياسات المالية على توفير موارد إضافية تدعم استدامة التنمية وتعزز الجاهزية المالية للدولة في في مواجهة المتغيرات المستقبلية.
4: أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف فتح باب التقديم للالتحاق ببرنامج رعاية طلبة خدمات الطب الطارئ والمخصص للمواطنين من خريجي الثانوية العامة. حول مميزات البرنامج تحدثت لمركز أخبار RN دكتورة سهيلة قائد مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
6: تعلن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن فتح باب التسجيل في برنامج رعاية طلبة خدمات الطب الطارئ، وهو برنامج استثنائي يهدف لاستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة في هذا القطاع الحيوي. أبرز مزايا البرنامج: مكافأة شهرية أثناء الدراسة تصل إلى 6,000 درهم، أولوية التوظيف بعد التخرج برواتب تصل إلى 24,000 درهم، دعم متكامل يشمل التأمين الصحي والتدريب الميداني العملي والدعم الأكاديمي. شروط الالتحاق الأساسية أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات عمره بين 18 و25 عام، حاصل على شهادة الثانوية بمعدل لا يقل عن 75% للدبلوم و80% للبكالوريوس. للمهتمين يرجى التقديم في تطبيق دبي كارير، فرصة واعدة لصناعة مستقبل مهني إنساني ومستقر. شعارنا: كن النبض وانقذ الحياة.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: دخلت مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026 تاريخ البطولة من باب غير مألوف، بعدما أصبحت أكثر مباريات الافتتاح التي شهدت بطاقات حمراء بإجمالي 3 حالات طرد. لقي المنتخب المغربي دفعة قوية قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، بعدما تأكد تحسن الحالة البدنية للمدافع نصير مزراوي ليصبح متاحا للمشاركة في المواجهة المرتقبة أمام البرازيل.
0: اكسترا فايبس
7: 1009 الاغاني الخليجيه على دانة الاحياء.
8: الساعه 7 في استديوهات الخليجيه، وصبحكم الله بالخير.
9: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
8: الخليج
7: أوتو
8: أكسجين على الخليجية
0: أوتو
5: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأعزاء، ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009 ومن خلال تواصلكم في هذا المساء وفي هذا الصباح. أنا متعود على المساء لكن من خلال تواصلكم في هذا الصباح ومع مجموعة منوعة من فقراتنا اللي تأتيكم على الهواء مباشرة، مسابقتنا متواصلة، وأيضا من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دو اتصالات، ومن خلال تطبيق الخليجية لرسائل مسجات ارسلونا UAE مع اسماكم ثلاثية عن طريق 4000، وأيضا من خلال التطبيق. وإن شاء الله اليوم بنسحب على اسم فائز جديد من خلال تواصل مستمعينا ومن خلال لقائنا في هذا اليوم. إذن في انتظار تواصلكم اكتبوا لنا UAE مع أسماءكم الثلاثية عن طريق الاسمس، واكتبوا لي أيضا أسماءكم الثلاثية حتى لو رسلتنا من خلال التطبيق. صباح جديد ويوم سعيد من الخليجية 1009.
8: الخليجية الإماراتية،
0: لأننا نبني للمستقبل، لأننا نرسخ رؤية أفضل، رؤية أفضل، أفضل، أفضل، ولأن نظرتنا يملأها الأمل،
11: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
0: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره،
12: ولأجل سعادة شعبه.

0: خارج البوكس.
1: خارج البوكس.
2: Good morning. صباح الخير لكل مستمعين المتواصلين. نعود إلى مسجاتكم من خلال تواصلكم في هذا صباح. وأعود إلى عبير، صباح الخير ونور السرور وهابي ويكند إن شاء الله للجميع. محمد فاضل وتال إن شاء الله، بس اليوم زميلتنا عهود في إجازة، إن شاء الله تعود لكم الأسبوع القادم. شكرا لك يا محمد، أيضا كذلك مهرة النقبي، شكرا يا مهرة. كذلك أيضا شيخة، صباح الخير وصباح الورد من خليفة ومن سلطان، شكرا أنت يا شيخة. أيضا كذلك هزاع الشحي، صباح الخير. وكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية. متى يكون الصباح سعيد؟ متى يا ترى يكون الصباح سعيد؟ مع أسماءكم سأرى اليوم كل مستمع ومستمعة يقول لي يا ترى ما هو هذا الشيء الذي فعلا تقول بسبب هذا الشيء يكون الصباح سعيد. اكتبوا لي أيضا أسماءكم، عندنا مسابقتين اليوم وإن شاء الله مفائزين اثنين اليوم إن شاء الله من خلال تواصلكم وعلى الخليجية على 1009.
1: هو الخليج،
3: هو الخليج
1: على الخليجية.
4: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 42، المنامة 31، 36، الدوحة 32، 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32، 41، أما الكويت 30، 40، وأخيرا الرياض 31، 44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: طعم كنك اللي ذكرني بروحي،
1: كنك اللي ذكرني بروحي.
0: شد عنك البحر يا شط الأوهام، والف ساحل يرحب في نزوحي. انكسر حلم،
1: انكسر حلم،
0: لكن تجبر أحلام. لن تموتي ولن تقصى طموحي، كنت للقلب صرت الحبر الأقلام. صرت للناس وأوراقي وبوحي، سكر الليل كنت ملح الأيام. صرت حزني وتنهيدي ونوحي. سافر الورد،
1: سافر الورد
0: من صيف أول العام، مثل ما سافرت منك جروحي. مال صوتي إذا راودني الجام، مال هذا الفضاء إلا جموحي.
1: إلا جموحي
0: ينوارس وصوتك ملح وآلام. البحر راح عن شاطيه روحي.
2: أشعار على الخليجية،
3: على الخليجية.
4: أشعار،
3: أشعار
4: على الخليجية.
5: كل 4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة، الحماس وتشجيع فريقكم المفضل. من صفر البداية وحتى النهائي أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك.
6: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق شروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: إذن ما هو الشيء الذي يجعل صباحك سعيد؟ ما هو الشيء الذي تبدأ به اليوم وتقول هذا الشيء يجعل صباحي سعيد؟ مع اسمعكم على 4000 وصباح الورد.

0: خارج البوكس.
1: خارج البوكس.
2: يا صباح الخير عبير. صباح الخير ونور السرور. شكرا عبير. نسرين أيضا كذلك. دكتور فتحي صباح الخير. وصباح الخير من عدو خليفة ولطيفة. وكذلك أيضا أزايد صباح الخير لكم إن شاء الله يومكم سعيد. أيضا روضة محمد شكرا يا روضة. وخالد حسين. وكذلك أيضا كل المستمعين المتواصلين من خلال مسجدات. ما هو الشيء الذي يجعل صباحنا سعيد؟ حتى تجعل صباحك سعيد ونشيط، تجنب تفقد الهاتف فور استيقاظك. ابدأ يومك دائما بالامتنان، شرب الماء، خصص وقت لضوء الشمس، ومارس حركة خفيفة، وتناول افطار صحي، وخطط ليومك بسعادة وبإيجابية وبابتسامة حتى ترفع من طاقتك الإيجابية. يقال أنه من أكثر الأشياء اللي ممكن فعلا تساعد الإنسان أن يكون في صباح سعيد هو النهوض فورا، وتجنب البقاء في الفراش لتصفح الإنترنت، وإنما أن تبدأ يومك بنشاط من اللحظة الأولى. شرب الماء في بداية اليوم يمكن أن يعوض نقص السوائل وينشط الدورة الدموية. التعرض للضوء الطبيعي، أن تفتح الستائر فورا، وكذلك أن تنظر إلى الضوء الطبيعي للطبيعة، وبالتالي هذا الشيء يجعلك تبدأ يومك بنشاط أكثر. الحركة الخفيفة مهمة، ممارسة التمديدات البسيطة أو رياضة المشي لزيادة تدفق الدم، وتناول الإفطار المتوازن، والحرص على وجبة تحتوي على البروتين والنشويات، وكذلك أيضا تخصص وقت للاستمتاع بشرب القهوة أو ما تفضل في بداية اليوم. هناك جانب مهم في حياتنا وهو ما يسمى بالتنفس العميق والاستعداد النفسي لليوم، لأن التنفس العميق بعد دقائق لتمارين التنفس بعمق هي تساهم بشكل كبير جدا في تصفية الذهن، خصوصا للطلاب وحتى للموظفين عموما. والتحضير المسبق من الليلة السابقة لكل ما تريد أن تفعله في الصباح هو من الأشياء اللي فعلا تساعد الإنسان على أن يبدأ صباح سعيد، وأيضا صباح فيه الكثير والكثير من السعادة في حياتك. إلى موضوعنا التالي، كيف تكتمل صورة حياتك؟ إذا كانت لديك صورة وهذه الصورة تحتوي على كل تفاصيل حياتك، فيا ترى ما هو الشيء الذي تقول هو ينقص هذه الصورة، وبالتالي يجعل يعني وجوده يجعلها متكاملة؟ نهيان المسلم الفلاس صباح النور، وابدأ يومك بإفطار جيد ومميز. صباح الخير.
3: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة، ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الخليجية 1009.
2: كل 4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة، الحماس، وتشجيع فريقكم المفضل. من صفر البداية وحتى النهائي أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
4: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات SUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست، موزع حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
6: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: dia.
1: Waiting room.
2: هناك شيء ينقص حياتك وتتمنى هذا الشيء، ما هو هذا الشيء اللي أنت تتمناه وتقول إن هذا الشيء أتمنى إن تحصل عليه وأن يكمل صورة حياتك؟ نهيان الفلاسي صباح الورد، ويقول ابدأ يومك بإفطار، نحن ما نبغى نسوي دعاية، حبوب الذرة مثلا. تحياتي لك وإن شاء الله يومك سعيد. أيضا عمر شكرا لك، سالم حميد صباحك سعادة وفرح دائما وأبدا، مريم محمد شكرا يا مريم، أيضا كذلك محمد لوتا صباح الخير، وكل المتواصلين من خلال مسيداتهم أيضا أحلام صباح الخير. اكتبوا لي أسماءكم الثلاثية مع UAE للدخول في سحب مسابقتنا في هذا اليوم ومن خلال تواصلكم في هذا الصباح. ومثل ما ذكرنا إن شاء الله بنسحب على اسم في بداية ساعتنا القادمة أو حتى يعني عموما خلال ساعتنا الثانية، وبيكون عندنا فائزين اليوم ومن خلال تواصلكم على الخريجية على 1009 إذن UAE مع أسماءكم الثلاثية. جمهور الخريجية 1009 استعدوا لأمسية فنية راقية مع النجمة أنغام، وأنغام ستكون معكم يوم 19 من يونيو في كوكاكولا أرينا. إذن 19 من يونيو في كوكاكولا أرينا في ليلة استثنائية بصوت مليء بالإحساس والأغاني التي تصنع الذكريات، وهذا الحفل من تنظيم مومنت إيفنتس، وبإمكانكم التعرف على كيفية الحصول على تذاكركم ومن خلال platinumlist.net أو من خلال coca-cola-arena.com. التذاكر متوفرة على بلاتينيوم ليست أو كوكاكولا أرينا دوت كوم، وحفل الفنانة أنغام في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنت إيفنتس والراعي الإعلامي الخليجية 1009.
3: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظات هنك تمنى حياتك روح بلا جسم، واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم. طبيعة المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم. لو جيت ترسم فقط تبسم اشفاتها تحتاج رسام او تحتاج حصة رسم. النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها. يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الاسم. هي اجمل من الحياة ومن ملذاتها محتاج قسم ولا بلاش قسم.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
2: اشعار فزاع على الخليجية. اجمل المنور.

في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات صحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: كثير وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
2: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الاس يو في وتشمل تمويل 0%. ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
4: حصرياً للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026.
2: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزا المستهدف المعلن عنه خلال أصنع في الإمارات 23 قبل عام كامل.
3: في هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يمنح مارتن إيدلمان وسام الاتحاد. عبد الله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.

0: الكويت تحتج لديك وبشان الاعتداءات الإيرانية الغادرة.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
0: هذه صفاء رزق، تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهجان رئيس الدولة حفظه الله مارتن إيدلمان الخبير القانوني والمستشار الدولي وسام الاتحاد تقديرا لدوره في تعزيز شراكات دولة الإمارات الاستراتيجية والعالمية ودعم رؤيتها للتنمية الاقتصادية. وقلد سمو إيدلمان الوسام مشيدا بإسهاماته القانونية والاستشارية خلال عقود من التعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية في الدولة. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع في المنطقة، حيث أدان سمو معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها. ونبقى في الكويت، حيث أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم توجيه رسالة احتجاج رسمية ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو على خلفية ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مطار الكويت الدولي وأدت إلى إصابة رادار المطار. وقالت الهيئة أن استهداف الرادار تسبب في أضرار جسيمة طالت مرافق وتجهيزات الملاحة الجوية إلى جانب وقوع إصابات بشرية وخسائر مادية في المعدات المرتبطة بإدارة الحركة الجوية.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته 11 من دور الانعقاد العادي 3 من الفصل التشريعي 18 على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2025. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار سعادة خالد الخرجي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادية.
2: أظهرت نتائج الحساب الختامي للاتحاد للعام 2025 استمرار قوة المركز المالي للاتحاد، وذلك بتحقيق فائض فعليا بلغ نحو 17.4 مليار درهم، كما استمرت الإيرادات في النمو بمعدلات تفوق نمو المصروفات. ولله الحمد أظهرت النتائج المالية لعام 2025 عن تنامي دور الإيرادات الذاتية وتنوع مصادرها خلال السنوات الأخيرة، وهذا يعزز مرونة المالية العامة ويحد من الاعتماد على مصادر الإيرادات التقليدية ويرفع قدرة الدولة على تمويل أولوياتها التنموية والاستراتيجية بصورة أكثر استدامة. كل هذا يعكس قدرة السياسات المالية على توفير موارد إضافية تدعم استدامة التنمية وتعزز الجاهزية المالية للدولة في مواجهة المتغيرات المستقبلية.
0: أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف فتح باب التقديم للالتحاق ببرنامج رعاية الطلبة خدمات الطب الطارئ والمخصص للمواطنين من خريجي الثانوية العامة. حول مميزات البرنامج تحدثت لمركز أخبار ARN دكتورة سهيلة قائد مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
3: تعلن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن فتح باب التسجيل في برنامج رعاية طلبة خدمات الطب الطارئ، وهو برنامج استثنائي يهدف لاستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية الشاملة شابة في هذا القطاع الحيوي. أبرز مزايا البرنامج مكافأة شهرية أثناء الدراسة تصل إلى 6,000 درهم، أولوية التوظيف بعد التخرج برواتب تصل إلى 24,000 درهم، دعم متكامل يشمل التأمين الصحي والتدريب الميداني العملي والدعم الأكاديمي. شروط الالتحاق الأساسية أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات عمره بين 18 و25 عام، حاصل على شهادة الثانوية بمعدل لا يقل عن 75% للدبلوم و80% للبكالوريوس. للمهتمين يرجى التقديم في تطبيق دبي كارير، فرصة واعدة لصناعة مستقبل مهني إنساني ومستقر. شعارنا كن النبض وانقذ الحياة.
1: رحلة الكأس مونديال 2026.
0: وإلى الشغف والحماس، حيث حسم المنتخب المكسيكي مباراة الافتتاح لصالحه بنتيجة 2-2 أمام منتخب جنوب إفريقيا على ملعب أزتيكا التاريخي في مواجهة شهدت إثارة بالغة وخشونة تحكيمية غير معتادة. الأهداف افتتح التسجيل اللاعب جوليان كينيونيس في الدقيقة 9، وعزز المخضرم راؤول خامينيز التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 67 من رأسية متقنة. البطاقات الحمراء، فقد دخلت المباراة التاريخ كأحد أكثر الافتتاحيات جدلا بعد إشهار 3 بطاقات حمراء نالت جنوب إفريقيا 2، بينما طرد قائد المكسيك سيزار مونتس في الدقيقة الأخيرة. وتستمر الإثارة اليوم مع ظهور المنتخبات المستضيفة الأخرى كندا وأمريكا. أما بالنسبة لمباراة كوريا الجنوبية ضد تشيك، وحتى الآن في المجموعة A الوضع الحالي، تلعب المباراة الآن في غوادالاخارا وتتقدم كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1 حتى الدقيقة الأخيرة الآن. كندا ضد البوسنة والهرسك المجموعة B، التوقيت 3 بتوقيت تورونتو المحلي، أما ملعب بي ام أوفيلد في تورونتو. الولايات المتحدة ضد باراغواي المجموعة دال، التوقيت ستكون 6 بتوقيت لوس أنجلوس المحلي، أما الملعب ملعب سوفي في كاليفورنيا. نهاية النشرة، في أمان الله.
4: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
5: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
4: أكسجين على الخليجية
5: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
6: يا صباح الخير ونور السرور لكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1-0-0-9. فاطمة صباح الخير، شكرت فاطمة الحمادي، أيضا فاطمة البلوشي، وكذلك أيضا سارة وبسمة وميثا سيف، وكذلك أيضا هزاع خولة عبد الله، وكذلك أيضا خالد محمد سالم حميد، وكذلك أيضا المها إيمان الأميري. حياة الله يا إيمان، تقول صباحكم الله بالخير، تقول من الأمنيات أمنياتي كثيرة، ودائما الإنسان تجدد أمنياته، وكل ما حققت شيء تطلع لي أمنية أخرى وأمنية ثانية، فلا حدود للأمنيات. شكرا لك يا إيمان، وإن شاء الله دائما تتحقق لك أنت وكل مستمعين إن شاء الله كل الأمنيات. حميد سالم و المها وأحلام، تقول تكتمل صورة حياتي بالكثير الكثير الكثير من الأموال. قولوا أمين إن شاء الله، الله يرزقنا ويرزقكم جميعا كل ما تتمنون إن شاء الله. شكرا لتجي أحلام أمل ربيت، شكرا، وكذلك أيضا شيمة، يوم سعيد، شكرا لتجي شيمة، وإن شاء الله يوم سعيد أيضا، وكذلك أيضا شكرا لتجي اختلينا وكل المتواصلين من خلال مسجاتهم. طيب، لازلت أسأل، ما هو الشيء الذي تتمنى أن يكون في حياتك، شيء تتمنى أن يكمل صورة السعادة في حياتك؟ مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات، وعلى الخليجية على 1-0-0-9.
7: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد،
8: هو محمد بن راشد
7: الذي يكسر حاجز التوقعات.
9: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
7: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد،
8: هو حمدان بن محمد
7: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
10: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
11: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
4: الخليجية الإماراتية

0: متواصلين ومن خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1009، ولا زالت مسابقتنا متواصلة. إن شاء الله في فصلنا القادم بنتعرف على اسم الفائز أو الفائزة في هذا اليوم. اكتبوا لي أسماءكم الثلاثية مع UAE، مع أسماءكم الثلاثية عن طريق 4000 واتصالات. الأمنيات دائما تتحقق من خلال التخطيط العملي، لأن الأمنية يجعلها يعني تبدأ كحلم، وبالتالي الإنسان إما أن يبقيها حلم خيالي، وإما أن يجعلها ويقسمها إلى أهداف صغيرة قابلة للتنفيذ، وأن يضع جدول زمني لتحقيقها. تخيل النجاح دائما، وتخيل أمنيتك وكأنها تحققت بالفعل، وهذا يبني ثقة الإنسان بنفسه ويحفزه على مواصلة السعي وتجاوز الصعاب. السعي المستمر يأتي من خلال الإصرار، والإصرار هو الوقود الحقيقي. لا تستسلم عند أول عقبة، بل استفد من كل تجربة لتعديل مسارك، وابذل دائما الأسباب المتاحة التي تجعلك دائما في سعادة وفي قدرة على أن تحقق هذه الأمنيات. دائما أمنياتنا هي التي تبدأ من خلال المفتاح الأقوى لتحقيق هذه الأمنيات، هي الأمنيات التي تجعلنا دائما وأبدا قادرين على أن نبني في كل يوم سعادة جديدة وبناء جديد، وكذلك أيضا نجعلها ليست مجرد أحلام، وإنما واقع يتحقق في أرض الواقع.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 42، المنامة 31، 36، الدوحة 32، 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32، 41، أما الكويت 30، 40، وأخيرا الرياض 31، 44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشب متعوض، راتع في يوف يسونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الجو جوكم.

0: 1009
1: الخليجية.
0: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا. حول راتبك واربح بقوة.
2: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك، اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
4: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: إذن وصلنا إلى الفائز الأول اليوم ومن خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1-0-0-9. طبعا عندنا اليوم 2 من الفائزين إن شاء الله بنسحب على اسمين. الاسم الأول اليوم سعيد الحمادي، ألف ألف مبروك الفوز. صباح الخير يا سعيد.
1: صباح النور والسرور.
0: أولا مبروك، ألف مبروك على الفوز.
1: الله يبارك في حياتكم، مشكورين.
0: انزل نبتدي نسحب على الجائزة الأولى. يلا بنسحب على الجائزة الأولى. ألف ألف مبروك يا سعيد. الجائزة عبارة عن إقامة لليلة في فندق وشاطئ جي اي لشخصين وطفلين. ألف ألف مبروك.
1: الله يبارك فيك.
0: انزين الآن عندنا المسابقة الثانية، عندك 10 ثواني عقب ما عد 1-2-3 وبالتالي بعد ذلك تقول لي ستوب ونشوف إذا كان هناك ممكن يكون في جائزة أخرى أو ممكن لا. جاهز؟
1: جاهز.
0: انزين 1-2-3
1: ستوب.
0: أوه للأسف يا سعيد، شو تتوقع؟
1: طيبة. كل شيء منكم زين.
0: 500 درهم أيضا، ألف مبروك. قسيمة بقيمة، لا فزت بالجائزة الثانية أيضا، قسيمة بقيمة 500 درهم من ألتا بيوتي. ألف ألف مبروك لك يا سيد. إذن الفوز بجائزة من فندق وشاطئ جي إيه لشخصين وطفلين وقسيمة بقيمة 500 درهم من ألتا بيوتي. ألف مبروك يا سيد، إن شاء الله دائما نتمنى لك السعادة مع الخليجية.
1: آمين، الله يحفظكم، ما قصرتوا.
0: الله يسلمك، شكرا لك.
1: عفوا.
0: إذن مبروك لسعيد الحمادي الفوز بجائزة إقامة في ليلة في فندق وشاطئ جي إيه لشخصين وطفلين وقسيمة بقيمة 500 درهم من ألتا بيوتي، والحظ الأوفر لمستمعنا الثاني إن شاء الله بعد قليل، ونشوف من سيكون مستمع مستمعة ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1-0-0-9.
2: الخليجية الإماراتية.
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
4: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
3: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوف موهم راهي الكفوف.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السماء بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.

0: شهدنا موسما استثنائيا جديدا في دوري أدنوك للمحترفين، توج فيه نادي العين بطلا عن جدارة واستحقاق. وفي أدنوك نفخر بتجديد شراكتنا مع دوري أدنوك للمحترفين لثلاث سنوات إضافية، استمرارا لالتزامنا الراسخ بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتنمية طاقات الشباب. كما نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر وترسيخها لقيم القوة والوحدة وحرصها الدائم على كل من يعيش على أرض الإمارات ويعتبرها وطنا له.
1: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذا

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.

0: Events. Events. الخليجية 1009 و2000 مستمع ومستمعة في رحلات إقامة داخلية إلى مختلف أرجاء الدولة، واحتفاء بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية التي تتميز بها الإمارات، من المنتجعات الشاطئية إلى الخلوات الصحراوية إلى مغامرات المدينة. ونذكركم للانطلاق معنا في هذه الرحلة واستكشاف روائع كثيرة ومفاجآت متعددة. وأيضا من خلال مسابقة نقدم خلالها آلاف الجوائز لمستمعينا وراغبين في المشاركة، ما عليهم سوى كتابة UAE مع أسماء الثلاثية عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية. وبإمكانكم متابعة حساب أورا الراعي لهذه الجوائز من خلال آت أورا ريوردز. ونتمنى إن شاء الله للجميع الفوز وتحقيق كذلك أيضا هذه الجوائز المختلفة المقدمة لكل مستمعينا، وأيضا من خلال الكثير من العلامات التجارية المشاركة من خلال مسابقتنا ومن خلال تواصلكم عبر 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية 1009.
1: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن دول الباقي، وانتو استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدله او كنتوا في اي مؤسسه في دوله الامارات، انتو الاستثمار الحقيقي، انتو الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد واشراقه، ارواح شعبك للميدان سباقه.
1: نحن عندنا مثل يقول توقف الامور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ ان الانسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع. أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول إنه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل أن يحتمل لحظاتها. كل ما نظرت لرمش عينك جيت لأمرك بانصياع، تقول كأن الجاذبية فيها دبك ثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها. من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع، والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها، لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: دانت الأثير
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبهى.
5: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
1: ثواني ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
2: دوت كوليجي.
1: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة؟
3: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: 2% على مشترياتك اليومية، تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما. تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
2: عشان كذا استخدم اي اند ماني.
1: شو اختلف؟
2: تطبيق واحد فيه كل شيء.
1: كل شيء؟
2: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
1: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
2: هي والله سهل، سريع ومريح للمعاملات اليومية.
1: بهالسهولة؟
2: هي ما اعور راسي، وتحكم اكثر.
1: اقتنعت؟ بنزل الحين.
2: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك.

0: صوت بلا صورة.
1: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026.
2: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزا المستهدف المعلن عنه خلال أصنع في الإمارات 23 قبل عام كامل.
3: في هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران ربما يوقع مطلع الأسبوع في أوروبا، واصفا إياه بتسوية رائعة. وأوضح ترامب أن نائبه جيدي فانس سيحضر مراسم توقيع الاتفاق. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت توجيه رسالة احتجاج رسمية ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو على خلفية ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مطار الكويت الدولي وأدت إلى إصابة رادار المطار. لقي

0: أشخاص حتفهم أصيب آخرون في غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مناطق عدة في لبنان وسط استمرار العمليات العسكرية وتوسع نطاق التصعيد في الجنوب. تجتمع منظمات مجتمع مدني إسرائيلية وفلسطينية في فرنسا اليوم لحث المجتمع الدولي على عدم التخلي عن حل الدولتين في وقت تسعى في باريس إلى إبقاء المسألة مطروحة وسط حرب الشرق الأوسط. أنقذ خفر السواحل الموريتاني 77 مهاجرا غير شرعي في السواحل الموريتانية ليصل عدد المهاجرين الذين أنقذهم في المياه الموريتانية خلال نحو 10 أيام إلى 503 مهاجر. استهل منتخب كوريا الجنوبية مشواره في كأس العالم 2026 بفوز ثمين على تشيك بهدفين مقابل هدف ضمن افتتاح مباريات المجموعة الأولى. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: متواصلين على الخليجية على 1009 ومن خلال تواصلكم عبر السمس على 4000 دو اتصالات، وعلى الخليجية على 1009 ومنيفة صباح الخير، أيضا كذلك أحمد وسهيل، وكذلك أيضا كل المتواصلين من خلال مسيداتهم عبر السمس على 4000 دو اتصالات. إن شاء الله يعني خلال يعني عند انتصاف الساعة بنسحب على اسم الفائز الثاني في مسابقتنا في هذا اليوم، ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009 إضافة إلى موضوعنا الحالي، وكذلك أيضا أتمنى تكتبوا لي أسماءكم من خلال مسيداتكم.
3: خارج البوكس.
0: خارج البوكس.
2: أكثر الأماكن التي تقضي فيها إجازة نهاية الأسبوع، يا ترى ما هو أكثر مكان تحب أن يعني تقضي فيه إجازة نهاية الأسبوع مع أسماءكم عن طريق السمس على 4000 واتصالات، وأكثر الأنشطة اللي تحب تمارسها خلال إجازة نهاية الأسبوع مع أسماءكم عن طريق السمس على 4000 واتصالات وعلى الخليجية على 1009.
0: الخليجية الإماراتية،
4: لأننا نبني للمستقبل، لأننا نرسخ رؤية أفضل، رؤية أفضل، أفضل، ولأن نظرتنا يملأها الأمل،
5: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
4: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية. إيفنتس
3: هناك الكثير لنستمتع به سويا، ومعا سنكتشف مفاتنا الكثير من خلال الخليجية 1009 وجميع محطات شبكة ARN، ومن خلال أيضا لقائنا ب2000 مستمع ومستمعة في رحلة إقامة داخلية إلى إرجاء الدولة، احتفاء بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية التي تتميز بها الإمارات، المنتجعات الشاطئية، الخلوات الصحراوية والمغامرات المختلفة تأتيكم من خلال هذه المبادرة، وكذلك أيضا من خلال دعم من برنامج أورا للولاء. طبعا أورا هو برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة من خلال التسوق، تناول الطعام، ربح المكافآت من علامات تجارية مختلفة مثل مذاكير وبريمارك وغيرها من كذلك أيضا العلامات التجارية المختلفة. بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني لأورا أو من خلال إنستغرام @aura_rewards والتعرف على التفاصيل المختلفة الخاصة بهذه المزايا المختلفة التي تقدمها من خلال برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة.

0: أشعار على الخليجية. على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار.
1: على الخليجية.
2: وش الجديد؟ إن غبت باكر وغبتي، مشوارنا رغم الغلاء كله غياب. مهما تغربتي ومهما قربتي، أغراب درب ونلتقي مثل الأغراب.
3: ونلتقي مثل الأغراب.
2: يكذب عليك الوصل لو ما كذبتي، وشلون نحيا الحلم والوقت كذاب.
3: والوقت كذاب.
2: نادت لك أيام الوفا واستجبتي، وين الرحيل وصوت الأشواق غلاب. ما تذبلين انتي بدمي نبتي، وأوراقك الخضراء نمت بين الأهداب. أقراك نور وفي العيون انكتبتي، وبين الزمان وبيننا كلمة عتاب. عرفت معنى البعد من يوم غبتي،
3: عرفت معنى البعد من يوم غبتي،
2: ومعك عرفت ان الهوى كله غير.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس والشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
5: حصريا للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد، بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.

0: متواصلين على الخليجية على 1-0-0-9 ومن خلال مسيداتكم عبر الاسمس على 4000 دول اتصالات. ويا ترى كيف تقضي إجازة نهاية الأسبوع؟ شو أكثر شيء دائما يتكرر عندك في إجازة نهاية الأسبوع ومن أكثر أنشطة اللي ممكن أن تمارسها خلال هذه الإجازة؟ خالد الوحشي حياك الله يا خالد، يقول السباحة وكرة القدم من أجمل الرياضات. نهاية رقمك 1. شكرا لك على المسج. أيضا غيث الهاشمي حياك الله يا غيث، يقول بيت الأهل. شكرا لك. عبير تقول مكان أحب أروح في الويكند دبي، أغلب الوقت يكون أيضا كذلك زيارات الأهل. طيب شكرا لكم جميعا على مسجاتكم. بعد قليل أعود إلى المزيد من المسجات. لازلت أسأل كيف تقضي إجازة نهاية الأسبوع، والراغبين في مشاركة مسابقتنا كتابة UAE مع أسماءهم الثلاثية عن طريق السمس على 4000 دول اتصالات. وبعد قليل إن شاء الله بنذكر من هو الفائز معنا في هذا اليوم من مستمعين ومستمعاتنا، ومن خلال أيضا كذلك وقفتنا القادمة إن شاء الله نتعرف على اسم الفائز وعلى الخليجية على 1-0-0-9.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله عادي، عندي شو عندك راس مال؟ تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك عقد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
1: نقدر نقول إنه كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: الجو جوكم.

0: الألعاب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجانا.
1: الجوحر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: Events.
1: Events.
2: ومن خلال تواصل مستمعينا ومن خلال أيضا مشاركاتكم أشكركم جميعا لمشاركاتكم في لقائنا الصباحي، لكن بإمكانكم الاستمرار في المشاركة وأيضا للدخول في سحب مسابقتنا والفوز بالعديد من الجوائز القيمة. ومن خلال هذه المبادرة التي نكتشف فيها الكثير من الأماكن في مختلف إمارات الدولة مع الخليجية 1-0-0-9. من هو الفائز اليوم؟ الفائز عندنا في هذه الساعة أحمد عبد الله إبراهيم. أحمد عبد الله إبراهيم، ألف ألف مبروك. نحن تواصلنا بالاتصال مع الأخ أحمد لكن كان عنده اجتماع يعني طبعا كنا نتمنى يكونوا يعني على الهواء، لكن يعني سحبنا وهو كانوا يعني على الخط، فبالتالي ألف مبروك لأحمد. الجائزة عبارة عن إقامة ليلة في فندق أنتارا في دبي، ليلة واحدة لشخصين مع طفلين، وايضا السحب الاخر ايضا ما شاء الله فاز احمد عبد الله ابراهيم بقسيمه بقيمه 500 درهم من فيكتوريا سكرت. اذا الف مبروك لاحمد عبد الله ابراهيم الباوتشر بقيمه 500 درهم والاقامه الليله في فندق انتارا. ونعود الآن إلى موضوعنا الحالي، ومن خلال تواصل مستمعينا كيف تقضي إجازة نهاية الأسبوع.
3: خارج البوكس.
0: خارج البوكس.
2: محمد كمال شكرا لك على المسج، أيضا هاني شكرا لك، وأيضا محمد عبد الله شكرا لك على المسج، هند أيضا لحمزة وكل مستمعين تواصل من خلال مسجاتهم. كذلك نهاية رقمك 1-0 يقول لما تلهل كل يوم جمعة، وأهم شيء الغداء يكون عيش وسمك. شكرا لك أيضا كذلك لكل المتواصلين من خلال مسجداتهم. كيف نقضي إجازة نهاية الأسبوع هو سؤال يطرح دائما، وتتحقق السعادة في عطلة نهاية الأسبوع من خلال التوازن ما بين الراحة والاستمتاع. يمكن أن تحقق ذلك بتطبيق مجموعة استراتيجيات: أن تفصل نفسك عن روتين العمل، تقليل استخدام الهواتف، أن تقلل من فحص رسائل البريد الإلكتروني وسائل التواصل بقدر الإمكان، تكون متوازن إذا كانت خصوصا مرتبطة بالأعمال، وأن تضع حدود وهي أن تخصص وقت هادئ بعيدا عن ضغوط العمل لتصفية ذهنك والعودة في الأسبوع القادم بحيوية أكبر. جدد الطاقة في الهواء الطلق والخروج للطبيعة، خرج إلى الحدائق العامة والشواطئ والنشاط البدني، مارس رياضة خفيفة مثل المشي، ركوب الدراجات الهوائية، وهذا الشيء ينشط الدورة الدموية. التواصل الإنساني والعائلي مهم جدا في إجازة نهاية الأسبوع. الاجتماع مع العائلة مع الأصدقاء المقربين هو الشيء الذي يجعل هذه الإجازة ممتعة وفيها الكثير من الأفكار المتعددة. مارس الهوايات واستغل وقت الفراغ في القراءة والرسم، في كل الهوايات التي يمكن أن تحبها مثلا، وحافظ دائما وأبدا على الروتين الصحي والمنتظم خلال إجازة نهاية الأسبوع. ليش؟ لأن أحيانا يمكن أن ننام أكثر خلال الإجازة، ممكن يكون الإنسان تختلف أوقات النوم عن الأيام الأخرى، ولكن تنظيم النوم هو من أكثر العوامل التي تجعل إجازة نهاية الأسبوع هي إجازة ناجحة، وإيقاعك اليوم يكون دائما أفضل سواء في الإجازة أو في الأيام العادية سواء في الويكند أو الويكدي. الاهتمام بالذات هو مهم جدا، أن تقضي وقت مريح مع نفسك، مع أسرتك، مع أصدقائك. هذا الشيء فعلا يعود على الإنسان بالنفع. ما أجمل أن تجتمع بأسرتك، وما أجمل أن تقضي معهم الوقت الرائع، ما أجمل أن تقول هذه الإجازة ستكون هي الإجازة التي نصفي فيها الذهن والنوايا والنفوس، ونكون في نهاية الأسبوع نقول نعم سيكون ختامها مسك، وإن شاء الله بداية الأسبوع القادم أيضا تكون بداية موفقة وناجحة فيها الكثير من الإبداعات في حياتك وفي حياة أسرتك. وهذا الشيء لا يسعدك أنت فقط، يسعدك أنت ويسعدهم هم ويسعدنا نحن أيضا. إلى اللقاء.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال،
1: دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطت بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى مكان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زادك الا زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، أخاف قاعد تفكر تلوية إذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وأنا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق مال اللي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر. ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026.
2: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزاً المستهدف المعلن عنه خلال أصنع في الإمارات 23 قبل عام كامل.
3: في هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران ربما يوقع مطلع الأسبوع في أوروبا، واصفا إياه بتسوية رائعة. وأوضح ترامب أن نائبه جي دي فانس سيحضر مراسم توقيع الاتفاق. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت توجيه رسالة احتجاج رسمية ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاوا على خلفية ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مطار الكويت الدولي وأدت إلى إصابة رادار المطار. لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مناطق عدة في لبنان وسط استمرار العمليات العسكرية وتوسع نطاق التصعيد في الجنوب. قضت محكمة كوريا الجنوبية اليوم على الرئيس السابق يون سوك يول بالسجن 30 عاما بتهم تتعلق بإصداره أمرا بتوغل طائرات مسيرة عسكرية فوق أراضي كوريا الشمالية بهدف توفير ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر كانون الأول 2024. ومن أروقة القضاء والسياسة في سيول إلى ملاعب كرة القدم، حيث بدأت كوريا الجنوبية مشوارها في كأس العالم بفوز ثمين بهدفين مقابل هدف ضمن افتتاح مباريات المجموعة الأولى ضد أتشيك. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة، أما الشيء موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
5: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها. الخليج.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي ضليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية

0: 9. كل 4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة، الحماس وتشجيع فريقكم المفضل. من صافرة البداية وحتى النهائي أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك.
1: 1 ولا 2؟ معقول 3؟ لسه كثير، خلوني أختصر لكم. 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%، ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

0: شكرا.
1: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية. انتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتوا الاستثمار الحقيقي، انتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد واشراقه، ارواح شعبك للميدان سباقه.
1: نحن عندنا مثل يقول توقف الامور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ ان الانسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا. هذا اللي نحن موجودين على اساس نطلع بسمعه طيبه وندافع عنه بكل ما نملك.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية،
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: نور حياتي بطلتك الجميلة، ها تراك المظلم من القلوب ينورا بطلتك. ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك هناك عله، وصدقني هذية علتك من نور وجهك مسائك صبح، واللي يراك يقولك إن شمسنا من نورها حلتك لهالجفا. وانتي الحالي ذبحني حلاك، متعود تزل واسامحك في زلتك، ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية. دلتك بستان الأزهار ذاب لا يطول جفاك، تعال لعيون ريحانتك أو فلتك، ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو أن الأرض ما شلتك. من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الرأس، لكن وينها دلتك؟ الغطرة سهم مستواها غير عن مستواك، لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك. تعبتني والغلا ذباح، لكن عساك مرتاح وتلبس من العافية حلتك. والله مخليك يلي تل قلبي هواك، ولو محبينك من الغطرة سهم خلتك، ولو محبينك من الغطرة سهم خلتك.
0: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: كل 4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة الحماس والتشجيع.
1: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي أند دايما في أكثر. تطبق الشروط
1: والأحكام. إي أند دايما في أكثر.
2: هذا صيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
3: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات SUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم على علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويس إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويس موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: صوت بلا صورة.
5: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026.
6: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه، نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزا المستهدف المعلن عنه خلال أصناف في الإمارات 23 قبل عام كامل.
7: في هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء.
4: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
8: أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بترقية سعادة شيماء يوسف محمد العواضي لشغل وظيفة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بدرجة وكيل وزارة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت توجيه رسالة احتجاج رسمية ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو على خلفية ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مطار الكويت الدولي وأدت إلى إصابة رادار المطار. لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مناطق عدة في لبنان وسط استمرار العمليات العسكرية وتوسع نطاق التصعيد في الجنوب. أنقذ خفر السواحل الموريتاني 77 مهاجرا غير شرعي في السواحل الموريتانية ليصل عدد المهاجرين الذين أنقذهم في المياه الموريتانية خلال نحو 10 أيام إلى 503 مهاجر. قضت محكمة كوريا الجنوبية اليوم على الرئيس السابق يون سوك يول بالسجن 30 عاما بتهم تتعلق بإصداره أمرا بتوغل طائرات مسيرة عسكرية فوق أراضي كوريا الشمالية بهدف توفير ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر كانون الأول 2024. في أمان الله.
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: لأننا نبني للمستقبل، لأننا نرسخ رؤية أفضل، رؤية أفضل، أفضل، ولأن نظرتنا يملأها الأمل،
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42، المنامة 31 36، الدوحة 32 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41، أما الكويت 30 40، وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: من متى صاير تحب وعاطفي؟ من متى قلبك يحس فيني وحنون؟ ما يليق لحضرتك دور الوفي اللي مثلك حتى مع نفسه يخون. افتعالك ما يغير موقفي، ما أرد لك كاين انته من تكون. كل نار يجيها وقته تنطفي إلا نار إنسان ما يعرف يصون. ألف وجه ألف وجه انت خلفه تختفي، وألف قلب ما بهم واحد حنون. ولو تعيش سنين في دور الوفي، ما تشوف الحب لو كلك عيون.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر. ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
6: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـ SUV، وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم، وضمان 1,000,000 كيلومتر، وتأمين مجاني، وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست، موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: واللي يا عين ريمنا يفله قناص، يا بعد من عرفته واغلى واحب، ما الغصن سكن فيها الهوى مخلاص، لو تقول الوداع بصوتك الناحب ينطحن حب روس عزمها عواص، بينما رؤسنا ما زال فيها حب أنت غالية، وعذال الوصال أرخاص لجل عينك عليهم كلهم ساحب، لك مكان ورا عوج الحنايا خاص، ما صخابه لغيرك صدري الراحب، فيه بيت انكتبه إنسان فيها خلاص، واذكره يوم تقفي والزمن شاحب، قنبلة عدت المقتل 3 أشخاص قد يعادل خطرها صدت الصاحب،
0: أشعار فساء على الخليجية.
2: أشعار فساء

0: جولف فانز مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
2: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك.
3: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه

0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
1: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجانا.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة، أما الشيء أنها موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
5: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.

0: الخليج.
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامه 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة الصبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاق سجات الهيام من قال ان الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني اجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام ان امطرت عقب صبي.
0: اشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت تقول لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر، ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كتير خير والبركه تورث لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيلها فانت في النهايه ليش تشيلها؟
1: كلنا صرنا لنشيلها
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية خبير وإعلامي عقاري.

0: مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك. مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك.
1: الرزاق المالك، بينما سوف يؤذن لخطبة الجمعة ولصلاة الجمعة المؤذن الشيخ عمر أحمد الغريب. تمر علينا ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، لكي نودع عاما هجريا ونستقبل عاما آخر نسأل الله فيه الخير لبلادنا الإمارات الحبيبة والعزة والمنعة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، احفظ أرضه وسماءه بره وبحره بحفظك يا الله. أشاهد خطيب الجمعة فضيلة الشيخ أحمد عبد الرزاق المالك يصعد إلى المنبر لنستمع إلى الخطبة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله الولي الحميد، بلغنا بفضله العام الهجري الجديد، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المؤمنون، نبارك لكم العام الهجري الجديد الذي يحمل في طياته قيما ومعاني إيمانية جليلة، في مقدمتها محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي تجلت في مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فحين أخبره صلى الله عليه وسلم بهجرته قال: الصحبة يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الصحبة. قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما شعرت أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ فرحا. أي حب هذا يعلم أن الطريق محفوف بالمخاطر وعيناه تفيضان فرحا، والأعجب أنه كان يخشى على حبيبه صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، حتى قال له صلى الله عليه وسلم: ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال: أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فقال: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني. قال: نعم، والذي بعثك بالحق. فلما انتهى إلى الغار قال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار، أي أؤمنه لك. ولما أحدق الخطر قال الصديق بلسان الخائف على حبيبه: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، ثم انطلق. قال الصديق رضي الله عنه: أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة ورفعت لنا صخرة طويلة لها ظل، فقلت: نم يا رسول الله. انظروا إلى عظم الحب، سار معه الليل كله فهل آث

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المحبون لنبيكم صلى الله عليه وسلم، مضت الرحلة المباركة ودخل صلى الله عليه وسلم المدينة، فأضاء منها كل شيء، وأحاطه أصحابه رضي الله عنهم بمحبتهم الصادقة، حتى قال قائل: ما رأيت أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً. هكذا أسفرت الهجرة عن المحبة التي تثمر التأسي والولاء والتضحية، إذ سخر الصديق نفسه إذ صدق الصديق نفسه وأسرته وماله لحبيبه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أحب وطنه وقيادته بذل جهده وماله ونفسه لهما، ودعا بدوام الخير والأمان عليهما. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم احفظ دولة الإمارات من كل الجهات، واحفظ قيادتها وأهلها ومن يعيش على أرضها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وولي عهده الأمين، والشيخ محمد بن راشد وولي عهده ونوابه، وإخوانه حكام الإمارات وأولياء عهودهم لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين، والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمداني وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

استووا استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

نقلنا لكم أعزائنا المستمعين أينما كنتم والمشاهدين شعائر خطبتي وصلاة الجمعة من هذا الرحاب الطاهر مسجد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه في منطقة زعبيل بدبي. كان معنا خطيبنا أحمد عبد الرزاق المالك والمؤذن أحمد حبيب عمر أحمد حبيب آل غريب. إلى أن نلتقي بشعائر أخرى تقبلوا تحيات أسرة مؤسسة دبي للإعلام وأسرة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: أشعار.
1: أشعار.
2: على الخليجية.
3: عيني على الغيم والبراق من وين لاح، أدعي المنساد حبه في القلوب وغمر، وأقول ربي تحفظه من عيون الشحاح. يا من له نحج ونصلي وله نعتمر،
4: يا من له نحج ونصلي وله نعتمر.
3: يا سيدي أنت أكبر من كلام المداح، يا نهر عذب عطاه وجاري ومستمر، وجهك دليل اتفائل يا شروق الصباح، ملامحك ترسم الدنيا طموح وعمر، ودبي يا عزها يا نورها يوم لاح، صارت هي الأولة والباقيات الممر، مثال للعالم ورمز العطاء والنجاح، ما كنها إلا السحاب الماطر المنهمر. تدري إذا جيتها محب طاري المراح، ودي على شطها أقضي بقايا العمر، أشعر بها كل معنى الفخر والارتياح، أحب صبح الترف وأحب ليل السمر، صوت البحر يا غلاها قمة الانشراح، الموج يعزف مع النسمة ونور القمر، يطيبها كأنها الريحان والورد فاح، والشوق لعن اللقية نطيع الأمر.
2: أشعار
1: أشعار
2: على الخليجية.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الحب لو ما يغرقك شوق وشجان، وتعن من تلقاء نفسك خيولة، وتأسس تأسيس دولة بعنوان، وتعيش حاكم حب والشوق دولة، تبددت كل المشاعر علشان، لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان، شخصيتي لي والغلا للي هولة، إلى هنا يلي تقول الوعد حان، تعال قلي والفيلم وش فصوله، مجامل وأهات وجروح وحزان، وأنا مرشحكم لدور البطولة، يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان، إلا مصيري ليها قول سجولة، إن قلت واستبداد رديت، والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة، عطيتكم منها لآلئ ومرجان، واليوم خلوني بدور الرجولة، ترى الغلاء زوده مع الوقت نقصان، إلى من يحبك تغير ميولة، هذا كلام قلوب ينطق به إنسان، ويبين في وجهه قبل ما يقوله، ما هو كلام إنسان ينطق به لسان، إحساسه بمعناه ما هو بحوله، تحسدني أصحابي على جاه سلطان، وتحسدني أعدائي على ما أنوله، والمؤمن الصادق بفطرته برهان، لو ثوبه مرقع وحفية ريوله، حكاية الدنيا يزيدونه إيمان، والفاسق إيمانه يقل حكوله، وأنا قبل يومين قلت الأنا شان، وجه الزمان اللي ذبحني فضوله، قال العقل من قلب يدفعه وجدان، يكره مظاهر الحياة العجولة، ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، إحساسك يوافق بأنك تطوله، وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان، وعندي على التمييز قدرة مهولة، إنسان يملكني مع الوقت شيئان، ربي ودين مخلده في رسوله، لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حموله، من ينتظر فرصة من فلان وفلان، تلقى مقام المجد صعب وصوله، تلقى مقام المجد صعب وصوله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
5: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: 1-0-0-9.
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: يا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: يا سحابه قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يدم فيها الشجاعة ما تهاب، يا يدم فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلف فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته له صد، تختلف الآراء على أمر السؤال، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع لذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة، لك تغني لي يزينها الخباب، ويعلك السالم على طول النهر.
0: أشعار في القمة
2: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
2: سينو يانا على 1009
4: الخليجية.

0: 4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة، الحماس وتشجيع فريقكم المفضل. من صافرة البداية وحتى النهائي أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك.
1: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر. ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك. ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.
2: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
3: Home of Fans مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يبي يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد العرب.

أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009. تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE تطبق الشروط والأحكام. E&UAE دايما في أكثر.
4: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات SUV وتشمل تمويل 0%. ضريبتكم علينا واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: ويجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل، القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل، ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد، متطرف من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم أمة محمد في جدل، قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل، ما الشوق لك ينقص اشوف انها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل، عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث ان بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: حصريا للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكثر.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: صوت بلا صورة.
1: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026.
2: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزا المستهدف المعلن عنه خلال أصناف الإمارات 23 قبل عام كامل.
3: في هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: مرسوم اتحادي بتعيين شيماء العوضي وكيلا لوزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل. طهران تنفي أن تكون قد حسمت قرارها بشأن اتفاق أعلنه ترامب. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من نقاط غامضة.
5: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم. لا ت...

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: 2026 أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاعي الدفاع والأمن وأكبرها في أوروبا، والذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس من 15 وحتى 19 من يونيو الجاري. وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابقة على مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية 2025. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة سعيد راشد العابدي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي.
2: ناقش المجلس الوطني الاتحادي الحساب الختامي للعام 2025. نحن أمام حساب ختامي استثنائي تجلت فيه الرؤية الثاقبة واستراتيجية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله في اقتصاد قوي ومرن تكون فيه دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الاقتصاديات في العالم، والأداء المميز لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الدولة. ففي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول من عجز في اقتصادها، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت فائضا في اقتصادها للعام 2025.
1: نواصل النشرة، حيث أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن فتح المجال أمام الطلاب الإماراتيين حديثي التخرج وطلبة السنة الجامعية الأخيرة ضمن المجالات التكنولوجية للانتساب إلى النسخة الثانية من برنامج نافس الدولي، وخوض تجربة تدريبية دولية على امتداد شهرين في دولة الإمارات والصين بالتعاون مع شركة هواوي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار. ويأتي ذلك جاما مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصادا رقميا قائما على المعرفة والابتكار، وبما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031. أنتقل الآن إلى أبرز أخبار العالم.
3: الأخبار من شبكة ARN.
1: أعلنت طهران اليوم أنها لم تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس من أجل وضع حد للحرب، مخففة بذلك من وطأة إعلان الرئيس الأمريكي الذي أشار إلى احتمال توقيع مذكرة التفاهم والاتفاق اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع. هذا وألغى ترامب أمس ضربات أمريكية جديدة هدد بشنها في المساء على إيران، مؤكدا التوصل إلى أرضية تفاهم. الإعلام الرسمي الإيراني نقل عن السلطات في طهران أن إيران لن تتخلى عن السيادة على مضيق هرمز بموجب مسودة مذكرة التفاهم التي يعمل عليها مع الولايات المتحدة. وأوردت وكالة إرنا أن إيران لا تقدم في هذا النص أي التزام بالتخلي عن إدارة المضيق أو العودة إلى الظروف التي كانت تسبق العدوان العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران. من جهتها دعت مصر الولايات المتحدة وإيران إلى اغتنام الفرصة المتاحة لإبرام اتفاق ينهي الحرب بعدما تراجع الرئيس ترامب عن تهديده بشن ضربات على طهران. قال مصدر دفاعي أوكراني إن كييف ستسعى للحصول على تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها خلال اجتماع يعقد الأسبوع المقبل بهدف ترسيخ ما تراه نقطة تميزها على روسيا في الوقت الحالي على أرض المعركة. ميدانيا تعرض مبنى سكني في مدينة في منطقة تاتارستان الروسية على بعد أكثر من 1600 كيلومتر عن أوكرانيا لضربات بطائرات مسيرة أوكرانية هذا اليوم، كما أعلن مسؤولون روس، مما أدى إلى إلغاء احتفالات بمناسبة العيد الوطني. في أخبار العالم أيضا، حكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول بالسجن لمدة 30 عاما لاتهامه بإرسال مسيرات إلى كوريا الشمالية. ويخط وقال المدعون إن الهدف منها كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في كانون الأول ديسمبر 2024. النشرة متواصلة.
3: الأخبار من شبكة ARN.
1: أكد خبراء من منظمة الصحة العالمية اليوم أن هناك الكثير من النقاط الغامضة بشأن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

0: مشيرين إلى أن حجم انتشار المرض غير واضح بشكل كامل بعد. وقال خبير أوبئة لدى منظمة الصحة العالمية في بيني بشرق الكونغو: ما زال هناك عديد من النقاط الغامضة في بعض المناطق عالية الخطورة، هناك حاجة ماسة إلى تعزيز مراقبة المراقبة في تلك المناطق. الآن إلى أخبار مونديال 2026. كوريا الجنوبية تصعق تشيك.
1: رحلة الكأس مونديال 2026.
0: حولت كوريا الجنوبية تأخرها بهدف إلى انتصار ثمين على التشيك 2-1 في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم 2026، ليحصل النمور على 3 نقاط متساويا مع المكسيك بالرصيد نفسه في الصدارة، وذلك بعد انتصار صاحب الأرض على جنوب أفريقيا 2-0 في اللقاء الافتتاحي. اليوم تلتقي كندا مع البوسنة والهرسك، أما الولايات المتحدة مع الباراغواي في مباريات كأس العالم 2026، وستكون مباراة كندا مع البوسنة والهرسك في الساعة 11 مساء، أما الولايات المتحدة مع الباراغواي فستكون المباراة في الساعة 5 من صباح أو فجر يوم غد. بأخبار المونديال تنتهي هذه النشرة. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
3: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الخليجية الإماراتية،
4: لأننا نبني للمستقبل، لأننا نرسخ رؤية أفضل، رؤية أفضل، أفضل، ولأن نظرتنا يملأها الأمل،
5: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
4: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42، المنامة 31 36، الدوحة 32 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41، أما الكويت 30 40، وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: هذا هدوء المساء، وهذا الصباح الجميل. الشمس لوسط روحي نورها شارقة، أجمل مواعيد عمري في الزمان البخيل. أحس به ملك لي وأحس بي سارقة، هذا هو الحلم والواقع وشرحه طويل. حكايته غير عن كل القصص فارقة، أنا أسعد الناس وأجمل كل ما هو جميل. النجمة اللي على سطح السماء فارقة، كل ما تخيلت وجهه قلت ما فيه ليل. أصحابه الكون والنجمات مستارقة، أودع الياس في قربه مع المستحيل. والبعد قاسي علي وجمرته حارقة، هذا هو اللي يسمونه دول العليل. والله حتى خياله ما بغيه فارقة، لو كان لي يوم في قربه ومن ذا القبيل. مكان باتت عيوني بالدمع غارقة، سحابه تصب وتمر الحنايا هميل. وانا اتشفق على هماله وبارقة، يمحيني البعد والصدفة معايا قليل. متى تنور مكانك شمسك الشارقة؟
1: أشعار
2: على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي. للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق شروط والأحكام. E&، دايما في أكثر.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا أكثر شخص ما ببيع، ضبط واحد اثنين ثلاثة بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة، بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام، وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي، هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقول ليش أنا مبتسم؟ لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك
1: في الملعب. الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجانا.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟ حتى السؤال يقول وين الإجابة؟ عامين ضايق وأنت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابه. لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابة. عود علي عود علي وانا ترياك لاهنت، الحال واحد والظروف تشابه. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. ونخنتني اعلم ترى ما بعد خنت الا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك. بعد ما تيقنت انك علي بعد الثرى والسحابة، اكبر أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب شبابه، أكبر خطأ أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب شبابه، تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ تدري تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ إنه يعيش بواقع ما درابه. لكننا وشو أنا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له إجابة.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: 9.
1: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـSUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق الشروط والأحكام. end دائما في أكثر.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية شورت كات على الخليجية.
5: يا مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات، ومن هذه اللحظات اللي ينطلق فيها برنامج شورت كات. مستمرين في التواصل لمدة ساعتين، وناخذكم إلى فقرات ومواضيع مختلفة، ولكن حبينا نبدأ اليوم برنامجنا ببعض الكلمات الإيجابية، وبعيدا عن العبارات المعقدة والمثالية. يقولكم هناك 5 قواعد لكي تعيش سعيدا، وهي بكل بساطة: ثق بنفسك، كن إيجابيا، سامح دائما، افعل الخير ولا تؤذي أحداً.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42، المنامة 31 36، الدوحة 32 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41، أما الكويت 30 40، وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية. ويكند.
3: كلنا نفرح ونستانس في الويكند، ولكن فرحة الفايز أكيد بتكون مضاعفة. نتكلم عن حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات من خلال شبكة الإذاعة العربية وإذاعة الخليجية، نساعدكم في عملية البحث عن أفضل وأجمل الأماكن لقضاء الأوقات الممتعة سواء برفقة العائلة أو الأصدقاء. عندنا 2000 مستمع بيستمتعون بإقامات فندقية ورحلات داخلية مميزة لتجربة الخدمات الاستثنائية ولتقدمها أروع الوجهات في دولة الإمارات. اكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من برنامج الولاء أورا، بخبركم بعد شوي عن برنامج الولاء أورا، ولكن للمشاركة في هذه الحملة ولفرصة الفوز بإقامة في أحد الفنادق أو المنتجعات المميزة في دولة الإمارات وكذلك الجوائز الأخرى المقدمة من الرعاة، بإمكانكم إرسال كلمة UAE مع أسماءكم الثلاثية إما على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية عشان تكتشفون وحدة من الوجهات الرائعة في دولة الإمارات.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث ان بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
2: عشان كذا استخدم اي اند ماني.
1: شو اختلف؟
2: تطبيق واحد فيه كل شيء.
1: كل شيء؟
2: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
1: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
2: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية.
1: بهالسهولة؟
2: هي ما اعور راسي، وتحكم اكثر.
1: اقتنعت، بنزل الحين.
2: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والاحكام.

0: حبل الجذب قصير،
1: كل يرى الناس بعين طبعا،
2: كل يغني على ليلى.
0: ليه ما يطول العنب حامض عنا يقول،
2: اللي ما يعرف الصقر يشوي.
1: انتو شو ذكركم في هذه الامثال؟ تعرفون شو قصتهم؟
3: قصة مثل، قصة مثل، قصة مثل. اللي ما يعرف الصقر يشوي. نسمع هذا المثل يتردد، وكذلك نحن نردد هذا المثل في أوقات أو في مواقف معينة. المثل هذا يقال عن الشخص اللي ما يعرف القيمة الحقيقية للشيء، فشو يسوي وما يعرف قيمته الحقيقية؟ يفرط فيه بسهولة. فما هو لديك عزيز وغالي قد لا يساوي شيئا عند غيرك، وما يعرف قيمة الأشياء إلا أصحابها. أما عن قصة هذا المثل، يقال في قديم الزمان كان هناك رجل يمتلك صقر أو صقر، وكان هذا الصقر مصدر رزقه الوحيد، فكان يعتمد عليه في صيد الحبارة اللي يبيعها ويأكل منها. وفي يوم من الأيام أطلق هذا الرجل صقرة، ولكن على غير عادته اتأخر ولم يعد. بحث الرجل عنه كثيرا إلى أن شاهد راعيا وسأله عن الطير وإن كان قد رآه، فقال الراعي إنه رأى طيران يتقاتلان أسفل الشجرة، فذبحهما بعصاه وهم بشوائهما. الرجل هذا صاحب الصقر أصابه الهم والحزن، وقال للراعي أتشوي الصقر؟ إنه لا يؤكل. فرد عليه صقر أو غيره كلها طيور. فأطلق هذا المثل في هذا الراعي، لما يعرف الصقر يشويه.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
3: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ اليديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
2: الصيف أجمل مع سويست، اكتشف عروضنا المميزة على سيارات SUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3277 لحجز تجربة القيادة. سويست، موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: هذا صيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: هذا الصيف بعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M، بوتس، شيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. لمعرفة المزيد زر الموقع الإلكتروني www.ora-mina.com أو إنستغرام @ora_rewards.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: وش غير طباعك علي سيدة الغي، وأنا محب طال وياك صبرها، تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيتا ابتعبرها، خفف غنجك وحاول تهدي شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هذه وذي، غير الغرام الصادق اللي اتخبرها. من شمس خذلان البشر صرت لك في، سخرت لك شعري وسيلت حبرها، أنا عطيتك كل شيء وأبي شيء واحد فقط في الكون هذا بكبرها. أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره، ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره،
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك. باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026.
2: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزاً المستهدف المعلن عنه خلال أصنع في الإمارات 23 قبل عام كامل.
3: في هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات مشاركته في معرض يورو ساتوري 2026، أحد أكبر وأبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاعي الدفاع والأمن في أوروبا، والتي يقام في العاصمة الفرنسية باريس من 15 وحتى 19 يونيو الجاري. تتزايد الآمال اليوم في إبرام اتفاق بين إيران والولايات المتحدة بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه من الممكن أن يتم توقيع الاتفاق بحلول مطلع الأسبوع، على الرغم من أن طهران قالت إنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن أي اتفاق. قال مسؤول في الحكومة الألمانية أنه تم إحراز تقدم في الأيام القليلة الماضية نحو التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب مع إيران. أعلنت السلطات في طهران أن إيران لن تتخلى عن السيادة على مضيق هرمز بموجب مسودة مذكرة التفاهم التي يعمل عليها مع الولايات المتحدة، كما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية. حكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول بالسجن لمدة 30 عاما لاتهامه بإرسال مسيرات إلى كوريا الشمالية، في خطوة قال المدعون إن الهدف منها كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر 2024. أعلن مسؤولون في منطقة لينينغراد أن 3 أشخاص قتلوا و5 آخرين أصيبوا اليوم في حادث وقع في أثناء اختبار.
5: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم، لا تفوت

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: لأننا نبني للمستقبل، لأننا نرسخ رؤية أفضل، ولأن نظرتنا يملأها الأمل،
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.
0: شورت كات على الخليجية. مساكم خير وسعادة وتحية لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات من الفعاليات الصيفية المنتظرة في دولة الإمارات ومدينة دبي تحديداً، مفاجآت صيف دبي. هذا الحدث اللي ذكرنا بطفولتنا ويعتبر واحد من أبرز الفعاليات اللي تستضيفها مدينة دبي، ويتميز بأجواء وفعالياته الاستثنائية واللي تضيف نوع من الحيوية والمرح على أشهر الصيف في مدينة دبي. استعدوا لتجارب تسوق رائعة وكذلك تخفيضات مذهلة على أحدث التشكيلات اللي تقدمها المتاجر المشاركة في مفاجآت صيف دبي. فإذا كنتوا تبحثون عن الأزياء، المفروشات، الهدايا، فلا شك هذا الوقت بيكون الأنسب للتسوق وتحصلون على كل ما تحتاجونه بأسعار منافسة. أيضا بتستمتعون بمجموعة من الفعاليات والعروض الترفيهية اللي تناسب الجميع. إذن هذه الفعاليات وغيرها العديد من الأنشطة بانتظاركم ضمن مفاجآت صيف دبي، وما ننسى الفعالية الأبرز السحوبات اللي تقدمها مختلف مراكز التسوق. لمعرفة المزيد بإمكانكم أكيد التواصل والاطلاع على تفاصيل نسخة عام 2026 من خلال أجندة دبي ومفاجآت صيف دبي التي ستقام من 2 يوليو وحتى 30 أغسطس.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية. ويكند ويكند ويكند ويكند.
3: الموظف عشان يستعيد قدراته الذهنية والجسدية وكذلك مسؤوليات العمل المختلفة، شو لازم يسوي؟ لازم ياخذ إجازة من العمل بين فترة وفترة، وكذلك يستغل عطلة نهاية الأسبوع. والدليل على أن الإجازة تغير من نفسيتنا نكون نحن أو نحس بأن نحن أكثر سعادة كل ما اقترب وقت الإجازة، صح ولا لا؟ من فوائد الإجازة على الموظف أنها تبعده عن جو التوتر، وبالتالي يحس بالراحة، يحس بالاسترخاء، ويحس بأنه وقته أصبح أجمل. وكذلك يعني هذه الأمور بعدته عن الضغوطات والإرهاق اللي ما يأثر فقط على الحالة العصبية والنفسية، لأن الأمر قد يتفاقم ويأثر على الحالة الصحية والجسدية. لذلك يجب أن نهتم بخلق توازن بين العمل والراحة، ومهم أن يبتعد الموظف عن التواصل مع الموظفين سواء بالاتصال أو متابعة الإيميلات أو أي شيء يخص هذا العمل، لأن هذه الإجازة هي للاسترخاء، والهدف منها الابتعاد عن جو التوتر وجو العمل إجمالا. يعني في استثناءات، يعني الحالات الطارئة، الحالات الخاصة ببعض الموظفين وطبيعة عملهم، نستثني هذا الموضوع. بعض الناس يمكن يربطون متعة الإجازة بالمال، ويقولون بأن كل ما زادت أو خلينا نقول زاد المال كل ما كانت الإجازة ممتعة أكثر. قد يكون هذا الكلام صحيح، ولكن ليس بالضرورة، لأن أحيانا تكون الميزانية كبيرة ولكن لا يتم استغلال هذه الميزانية بالشكل الصحيح، والشخص الآخر تشوفون مثلا ما بمخصص ميزانية أساسا أو ميزانيته بسيطة، ولكن يخطط ويستغل خلنا نقول إجازة بالشكل الجيد، بالتالي يكون مستمتع بإجازته ووقته أكثر من غيره. إذن التخطيط السليم والتخطيط الجيد لاستغلال الإجازة أو عطلة نهاية الأسبوع، هذا هو الشيء الأهم، وهذا هو الشيء المطلوب والشيء الضروري اللي لازم كلنا نسويه عشان نستمتع بإجازتنا وعطلتنا، ونرجع بعد ذلك إلى عملنا، أو بالنسبة للطلبة يرجعون للدراسة بكل نشاط وحيوية.

0: الشعار على الخليجية.
1: الشعار.
0: الشعار.
1: على الخليجية.
2: كم قلت أحبك قال وايد يحبون، وآخر محطات المحبة النهاية، ثم قلت والله بالذي خالق الكون إني اعتبرتك كل يوم البداية، ثم قال أدري بس ما شي مضمون، قلت الأمل بالله ثم بقايا،
3: قلت الأمل بالله ثم بقايا،
2: قال الدليل وقلت في القلب مخزون، أربع حروفك فتح رمز الحماية، شوف العشق واضح وفاضح ومينون، يتكنا كلي وقلبي معايا، أنا الوفي اللي فلا يمكن يخون، وانت الفرح اللي بيمسح شقايا،
3: وانت الفرح اللي بيمسح شقايا.
2: قلت العفو من الناس ودهم يدشون الحب،
3: الحب
2: ولا الصحبة انت الكفاية، ماني سبيل شعور للي يمرون، احساسي الغالي انكتب لك رواية، سبحان من ميزك عن كل مزيون، وخلاك ما بين الخوندات آية،
3: وخلاك ما بين الخوندات آية،
2: لا تكثف الباسك ترى تشوف العيون، الزين بيّن لو تغطى بعباية،
3: الزين بيّن لو تغطى بعباية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: جزيرة ياس أبوظبي.
6: Home of Fans مقدمة لكم من مصرف رؤيا، استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، تطبق الشروط والأحكام. رؤيا تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: take Sheikh Zayed Road, go from Al Sukaim Road, exit Al Falak Street, take Al Asl exit.
1: اسم علم سمى. اليوم اخترنا لكم دولة تقع في قارة آسيا، تايلاند. تحتوي تايلاند على جزر جميلة وفيها طبيعة ساحرة وشواطئ رملية، وتشتهر بكثرة الفواكه الاستوائية. من أشهر مدن بانكوك السياحية عندنا شانغ ماي، بوكيت، كوساموي وغيرها من المناطق والمدن والجزر. أما عن اسم تايلاند، لماذا سميت تايلاند بهذا الاسم؟ تايلاند هذا الاسم مركب من كلمتين معناه أرض الإحرار، وذلك لأن تايلاند الدولة الوحيدة التي لم تتعرض للاستعمار في منطقة جنوب آسيا. يقول البعض بأنها كانت إحدى المستعمرات البريطانية، ولكن السيطرة عليها كانت ضعيفة نوعا ما، علما بأن تايلاند كانت تعرف قديما باسم سيام.
2: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
3: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوف موهم راهي الكفوف.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السماء؟
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكا كولا أرينا.
2: واحد صفر صفر تسعة.

0: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث ان بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.
2: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم، 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%، ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. من جبال الفجيرة وشواطئها الرائعة إلى عاصمتنا أبوظبي ومعالمها الممتعة والبارزة والمميزة، نحن نجول ونطير ونبحر بين مختلف الفنادق والمنتجعات، ونكتشف وياكم أروع الوجهات في كل إمارة من إمارات الدولة. في الخليجية وشبكة الإذاعة العربية نساعدكم ونشجعكم على زيارة واكتشاف مختلف هذه الأماكن، واللي تتميز كذلك بتقديم خدمات استثنائية عبر حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات. وإذا كان حظكم حلو بتفوزون بجوائز أخرى إضافية إلى جانب إقامتكم في أحد الفنادق والمنتجعات. المشاركة جدا بسيطة، ما عليكم إلا إرسال كلمة UAE مع أسماءكم الثلاثية، وبشكل تلقائي أسماءكم تدخل السحب في السيستم، واللي بدوره بيختار الفايزين في كل برنامج من برامج الخليجية 1009. إذن تبعثون بSMS تكتبون عليه توفيه UAE مع أسماءكم الثلاثية، سواء عن طريق رقم الاسم 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. فرصتكم للفوز كبيرة، ليش؟ لأن جوائزنا كثيرة. جميع المشاركين في برنامج شورت كت اليوم بيتم الإعلان عن اسم الفائز في برنامج دوت خليجي مع الزميل عبد الله. يعني كل اللي شاركوا من بداية البرنامج إلى هذه اللحظات وإلى ختام البرنامج، نباكم تتابعونا وتتواصلون ويانا وتستمرون في متابعتكم لبرامجنا. بعد شوي بيبدأ برنامج دوت خليجي مع زميلنا عبد الله، وخلال برنامج دوت خليجي إن شاء الله بيتم الإعلان عن اسم الفائز بين المشاركين في برنامج شورت كات. شكرا لكل من تابعنا وتواصل ويانا في شورت كات. يتجدد اللقاء وياكم إن شاء الله يوم الأثنين المقبل. كنت وياكم مريم الجسمي، إجازة سعيدة وممتعة أتمناها لكم جميعا، ومع ألف سلامة.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أنا لشفت الورد في المزهرية، بعيد عن بستانه يضيق بالي، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي. لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي، الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوف الليالي. شقية بنادم ونفسك شقية، مهما بلغت من الكبر والتعالي، ترى الرضا طبع النفوس الرضية، ومن الشقى ما فيه مخلوق سالي، ومعاند الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السلوك والمعالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: واحد
3: صفر
0: صفر

0: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل بريمارك، ماذر كير، تشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. للمزيد www.ora-mina.com.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: صوت بلا صورة.
1: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026.
2: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزا المستهدف المعلن عنه خلال أصنع في الإمارات 23 قبل عام كامل.
3: في هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين النشرة: مرسوم اتحادي بتعيين شيماء العوضي وكيلا لوزارة الموارد البشرية والتوطين، طهران تنفي اتخاذ قرارها بشأن اتفاق أعلنه ترامب، والشرع يؤكد أن لا نية لسوريا للدخول إلى لبنان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، طابت أوقاتكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بترقية سعادة شيماء يوسف العوضي لشغل وظيفة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بدرجة وكيل وزارة. أحبطت جمارك دبي محاولة تهريب 223 كائنا حيا من الأنواع المهددة بالانقراض عبر مطار دبي الدولي، وجاءت هذه الضبطية بعد رصد حقيبة غير مستلمة أثارت الاشتباه لدى المفتشين، ما استدعى إخضاعها لإجراءات تفتيش دقيقة أسفرت عن العثور على 129 سحلية و36 عقربا و8 ثعابين وحوالي 50 ضفدعا. وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابقة على مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد، أي البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية 2025. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة سعيد راشد العابدي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي.
5: ناقش المجلس الوطني الاتحادي الحساب الختامي للعام 2025. نحن أمام حساب ختامي استثنائي تجلت فيه الرؤية الثاقبة واستراتيجية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس.
6: سمحت 50% على باقة مختارة من فريدوم.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: حالتهم الصحية وتزويدهم بإرشادات وقائية تساعدهم على اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب. النشرة متواصلة، والآن إلى أبرز أخبار العالم.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: أعلنت طهران اليوم أنها لم تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق الذي أعلن عنه دونالد ترامب من أجل وضع حد للحرب، مخففة بذلك من وطأة إعلان الرئيس الأمريكي الذي أشار إلى احتمال توقيع مذكرة تفاهم واتفاق اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع. وألغى ترامب أمس ضربات أمريكية جديدة هدد بشنها في المساء على إيران، مؤكدا التوصل إلى أرضية تفاهم. نقل الإعلام الرسمي الإيراني عن السلطات في طهران أن إيران لن تتخلى عن السيادة على مضيق هرمز بموجب مسودة مذكرة التفاهم التي يعمل عليها مع الولايات المتحدة. وأوردت وكالة إرنا أن إيران لا تقدم في هذا النص أي التزام بالتخلي عن إدارة المضيق أو العودة إلى الظروف التي كانت تسبق العدوان العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران. مسؤول في الحكومة الألمانية قال إنه تم إحراز تقدم في الأيام القليلة الماضية نحو التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء حرب إيران في المنطقة. من جهتها دعت مصر والولايات المتحدة وإيران إلى اغتنام الفرصة المتاحة لإبرام اتفاق ينهي الحرب. أنتقل إلى سوريا، حيث أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام زواره في قصر الشعب من وفد ضم أكثر من 70 من وجهاء وأعيان محافظة ريف دمشق، أكد أن لا نية لدمشق للدخول إلى لبنان، معتبرا أن ما يتداول بهذا الشأن لا يعدو كونه شائعات، كما أفاد مصدران كانا حاضرين في هذا اللقاء. وكان مصدر دبلوماسي قد أفاد بأن الولايات المتحدة تضغط على سوريا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في 2 آذار مارس الماضي من أجل التدخل ضد حزب الله في هذا البلد المجاور الذي تتشارك معه سوريا حدودا طويلة. إلى ملف آخر، قال مصدر دفاعي أوكراني إن كييف ستسعى للحصول على تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها خلال اجتماع يعقد في الأسبوع المقبل، بهدف ترسيخ ما تراه نقطة تميزها على روسيا في الوقت الحالي على أرض المعركة. في الميدان أيضا، تعرض مبنى سكني في مدينة في منطقة تتارستان الروسية على بعد أكثر من 1600 كيلومتر عن أوكرانيا لضربات بطائرات مسيرة أوكرانية هذا اليوم الجمعة، كما أعلن مسؤولون روس، مما أدى إلى إلغاء احتفالات بمناسبة العيد الوطني.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: حكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون ساك يول بالسجن لمدة 30 عاما لاتهامه بإرسال مسيرات إلى كوريا الشمالية، وهي خطوة قال المدعون إن الهدف منها كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في كانون الأول ديسمبر في عام 2024. في أخبارنا أيضا، أكد خبير في منظمة الصحة العالمية اليوم أن هناك الكثير من النقاط الغامضة بشأن تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن حجم انتشار المرض غير واضح بشكل كامل بعد. وقال خبير الأوبئة لدى منظمة الصحة العالمية في بيني بشرق الكونغو إن هناك عدد من النقاط الغامضة في بعض المناطق عالية الخطورة، هناك حاجة ماسة إلى تعزيز المراقبة في تلك المناطق. بهذا تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها
5: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: ست المساء على ساعة الخليجية.
1: خلف فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه الأقدام ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
5: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية.

مرحبا بالساعة، سعد الله مساءكم جميعا، لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009 اليوم الجمعة. ويكند سعيد، ويكند سعيد لكل من يسمعنا ويتابعنا. استمتعوا بهذا الويكند، ووصلنا لنهاية الأسبوع اللي حسيته كان سريع. ما أعرف أنا بشي إحساسي كان، يعني أحس أن البارحة كان الاثنين، كيف وصلنا اليوم الجمعة؟ سبحان الله الأيام تركض. في ناس الأيام تركض عندها، وفي ناس لا، تحس أن الأسبوع طويل طويل طويل بشكل مرعب جدا. فأتمنى، أنا بالنسبة لي أتمنى أن هذا الأسبوع كان سريع بالنسبة لكم، كان خفيف، خلصتوا أمور، انجزتوا أشياء، ما عندكم وايد أشياء عالقة للأسبوع القادم، عشان أنكم تستانسون بالويكند وتقضون أوقات جميلة، وترجعون إن شاء الله تعالى يوم الاثنين وانتوا شو فول باور، عندكم طاقة قوية جدا تكملون فيها الأسبوع القادم، ويكون مهام، ما يكون عندكم وايد مهام متراكمة، هذا أهم شيء في الموضوع. تحية طيبة وجه لكم جميعا، عبد الله المهيري وياكم، هذا برنامج ذات خليجي مستمر وياكم إن شاء الله للساعة 9 المساء على هو الخليجية 1009. اليوم عندي يا طولين العمر إن شاء الله تعالى فائزين في مسابقة Rediscovering the UAE بدعم من تطبيق أورا، وبيكون إن شاء الله تعالى فائز بنهاية هذه الساعة، والفائز الثاني بيكون وياي مع بداية أول الساعة القادمة. فكل اللي عليكم إنكم تطرشولي على رقم الاسم 4000 أو عبر تطبيق الخليجية، طرشولي اللي هو شو UAE مع أسماءكم، تمام؟ هذه فرصة للمشاركة، وإن شاء الله تعالى مثل ما قلت لكم بنهاية هاي الساعة بنسحب على اسم فائز، والساعة القادمة بيكون عندي فائز ثاني، وأيضا بيكون عندي لكم مسابقة فيلم توي ستوري 5 وتذكرتين لحضور العرض الأول لفيلم توي ستوري 5. وسوالفنا جيمينج والأشياء هاي بنتكلم عنها إن شاء الله تعالى تباعا خلال مشوارنا لليوم بدوت خليجي على هو الخليجية 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك العوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر العوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحية للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: كل 4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة، الحماس وتشجيع فريقكم المفضل. من صافرة البداية وحتى النهائي أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: تحت السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر طرق رئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذونه وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. إن شاء الله توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعدكم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين البدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. 1-0-0-9
0: دانت الأفئة
3: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.
4: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شي يديك. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد. ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب يا
3: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
5: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجاناً.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهة لكم جميعا. الحين يا جماعة الخير مثل ما قلت لكم مع بداية مشوارنا اليوم، أول شيء اختي عبير مساك الله بالنور سرور يا مرحب الساعة. أكيد دائما نسعى بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. انزين جماعة الخير، اليوم بيكون عندي فائزين في مسابقة Rediscovering the UAE، اكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من برنامج أورا للولاء. طبعا الخليجية 1009 وجميع محطات شبكة ARN تبعث 2000 مستمع في رحلات إقامة داخلية إلى أرجاء الدولة، يعني من أبوظبي إلى الفجيرة بتسيرون إن شاء الله تعالى كل مكان، تحتفون بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية اللي تتميز فيها إماراتنا الحبيبة. عندنا منتجعات شاطئية، عندنا جزر هادية، عندنا قعدات صحراوية حلوة، عندنا مغامرات المدينة، يعني بيكون عندكم فرصة لاستكشاف روائع ما تخبئه الإمارات. فتابعونا وتابعوا برامجنا على هو الخليجية 1009، احتمال كبير إقامتكم اللي ما بتنسونها بتحصلونها ويانا في مسابقتنا اكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من أورا، برنامج أورا للولاء. وهذا الصيف خلونا نعيد اكتشاف إماراتنا الحبيبة مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. السالفة فيها تسوق، فيها تناول طعام، وأيضا نربح مكافآت من علامات تجارية وايد نحبها مثل H&M، بوتس، شيك شاك، ريمارك، مادر كير، تشيبوتلي، ووايد وايد وايد براندات غيرها. نقدر نحمل تطبيق أورا اليوم ونستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. انزين نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونسحب على اسم أول فائز. من سيفوز معنا يا ترى؟ وأكيد باب المشاركة مفتوح للجميع، تقدرون تطرشولي على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية، طرشولي UAE مع اسمائكم. نقول مبروك لي شيخة سالم البلوشي بالبركة يا شيخة، ألف مبروك شيخة. اولا انت الفائزه ويانا، اول فائزه ويانا. خلنا نشوف الحين اقامتك وين بتكون، الستيكيشن وين بيكون، خلنا ندور ونشوف. اوبا اوبا اوبا اوبا اوبا اوبا اوبا، يعني تجربه خياليه تنتظرك في فيرمونت هوتيل في جزيره النخله جميره. بالبركه بالبركه بالبركه يا شيخه. إقامة لليلة واحدة لشخصين كبار وطفلين تحت ال 12 سنة مع عشاء في مطعم فريفو لشخصين. يا سلام، شو تبغى؟ شو يعني شو في أحلى عندي؟ ألف مبروك يا شيخة. أما الحين خلنا نشوف شو بتربحين مع أورا. طبعا دولاب الحظ في قسائم مشتريات من المحلات وأكيد البراندات اللي نحبها من أورا، ولكن في بعضهم يكون good luck يعني ما في جائزة. يا السلام يا السلام شيخة شيخة، ما شاء الله ما شاء الله، ألف مبروك يا شيخة. قسيمة مشتريات بقيمة 500 درهم من ماذر كير، شو هالجائزة الحلوة تستاهلينها شيخة. باب المشاركة بعدها مفتوح وياكم إن شاء الله تعالى، مع بداية ساعتنا القادمة بنشوف بيكون عندنا فائز ثاني ومستمع ثاني بيكون سعيد الحظ ويفوز ويانا بإقامة فندقية، وإن شاء الله تعالى أيضا يفوز بجائزة حلوة تستاهلونها من تطبيق أورا.
2: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: الريح حبت والشجر مخضر غصنه مستوي، تأملوا بإحساسكم ما قاله الشعر ودعوا أسماعكم تستخرج البيت الضعيف من القوي، حتى نعرف أن الشعر فكره قبل يصبح له. الريح حبت والشجر مخضر غصنها مستوي، تأملوا بإحساسكم ما قاله الشعر ودعوا أسماعكم تستخرج البيت الضعيف من القوي، حتى نعرف أن الشعر فكره قبل يصبح له. لأن الشعر عندي رسالة سامية وتحتوي على فكر شاعر، قناعاته ما هي تسقط سهو، أكتبه وأنا مهتوي والقيه وأنا مهتوي، والوزن ما هو ينكسر والنحو ما يبغي نحو، وعز منه قول ربي والحديث النبوي والاهتداء بسنة أصحاب النبي يوم اهتدوا. القصة أكبر من بحور الشعر وحروف الروي، القصة إحساس يلامسني ويسمو بي سمو، دارت سنين العمر والدنيا في قلب الدنيوي، مهما بلغب حبها ما هو على كيفه، وهو لو يبلغ نجوم السماء لابد له يوم يهوي، لابد يتعب نفس ناس نجربوها وتعبوا. يا ناس كم واحد من الدنيا جريح ومكتوي، ويا ناس كم واحد يذوق المر ويذوق الحلو، ويا ناس كم واحد ذراعه من زمانه ملتوي ولا شكا من ضيقته لو نص خلق الله شكوا. لو قلت عدوا كم ضحايا هالزمان المأسوي، قدامكم عدادة الأيام عدوا وغلطوا الراحلين من الحياة، أذكارهم تدوي دوي خلودهم بأفعالهم حتى ولو إنهم فنوا، واللي رأوا مصائب الدنيا على ما تنطوي يجب عليهم نقل خبرتهم لناس ما رأوا. الابن يأخذ خبرته من الشعور الأبوي قبل يموت الأب ويصير الابن هو الأبو. الابن يأخذ خبرته من الشعور الأبوي قبل يموت الأب ويصير الابن هو الأبو. ما أحب أعيش بروتوكول التصنيفات النخبوي، الناس في عيني سوى كانوا حضر ولا بدو، وأنا خوي لا ظما من نزف دمي يرتوي، أصير لعيونه خوي ويصير هو صاحب سمو، ما هو خوي حتى لو إن اسمه مع العالم خوي، أقدره تقدير أخو حتى لو إن ما هو بخو.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الجو جوكم.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: جزيرة ياس أبوظبي. حول راتبك واربح بقوة.
4: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: صوت بلا صورة.
1: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026.
2: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزا المستهدف المعلن عنه خلال أصنع في الإمارات 23 قبل عام كامل.
3: في هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، أهلا بكم. أصدر صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بترقية سعادة شيماء يوسف محمد العوضي لشغل وظيفة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بدرجة وكيل وزارة. أحبطت الجمارك في دبي محاولة تهريب 223 كائنا حيا من الأنواع المهددة بالانقراض عبر مطار دبي الدولي، وجاءت الضبطية بعد رصد حقيبة غير مستلمة أثارت الاشتباه لدى المفتشين، ما استدعى خضاعها لإجراءات تفتيش دقيقة أسفرت عن العثور عن 129 سحلية و36 عقربا و8 ثعابين و50 ضفدعا. أعلنت طهران أنها لم تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق الذي أعلن عنه دونالد ترامب من أجل وضع حد للحرب، مخففة بذلك من وطأة إعلان الرئيس الأمريكي الذي أشار إلى احتمال توقيع مذكرة التفاهم اعتبارا من نهاية الأسبوع. نقل الإعلام الرسمي الإيراني عن السلطات في طهران أن إيران لن تتخلى عن السيادة على مضيق هرمز بموجب مسودة مذكرة التفاهم التي يعمل عليها مع الولايات المتحدة. قال مسؤول بالحكومة الألمانية إنه تم إحراز تقدم في الأيام القليلة الماضية نحو التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء حرب إيران.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: وهي خطوة قال المدعون إنها أو الهدف منها كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في كانون الأول ديسمبر 2024. ختاماً، أكد خبير من منظمة الصحة العالمية اليوم أن هناك الكثير من النقاط الغامضة بشأن تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيراً إلى أن حجم انتشار المرض غير واضح بشكل كامل بعد. نهاية الموجز في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: 7 المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: لأننا نبني للمستقبل، لأننا نرسخ رؤية

0: أفضل، رؤية أفضل، أفضل، ولأن نظرتنا يملأها الأمل،
1: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
0: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.
2: دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: ولا زلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009، ومثل ما وعدتكم ان مع بداية هذه الساعة بنسحب على اسم الفائز الثاني اللي بيفوز ويانا اكيد في مسابقة Rediscovering the UAE بدعم من تطبيق أورا، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم من هو فائزنا الثاني. نقول مبروك محمد راشد جمعة، بالبركة يا محمد، ألف مبروك محمد. خلنا نشوف إقامتك وين بتكون، في أي فندق، في أي منتجع. أوبا، لا تستانس، صدقني بتستانس. بالبركة ربحت ويانا إقامة لليلة في ذا تشيدي البيت الشارجة، وهذا الفندق رائع رائع رائع فوق ما تتخيل، تستانس جدا. الإقامة لشخصين كبار وطفل تحت الـ 12 سنة في غرفة اللي هي هيريتج روم مع البريكفاست. بالبركة، وايد أحب فندق تشيدي، صرت له كذا مرة، كان عندنا شغل وياهم، ما شاء الله تبارك الرحمن وايد حلو الفندق. خلنا نشوف الحين من أورا فاوتشر شو بيطلع لنا، وإن شاء الله يطلع لنا شيء. لا لا لا لا لا، يا سلام، غداك وعشاك ضمناهم ضمناهم، فاوتشر بقيمة 500 درهم من Raising Cane's، هذا المطعم الرائع اللي يقدم أكيد الدجاج المقلي بطريقة رائعة جدا، والصوص مالهم حكاية من الحكايات. ألف مبروك يا محمد، وإن شاء الله تعالى بيتم التواصل وياك لمعرفة التفاصيل. وارجع وأقول تابعونا على هو الخليجية 1009 أطول الفترة، الحين نحن داشين ويكند الأسبوع الجاي إن شاء الله تعالى، اسمعونا ودائما يا رب تكونون من الفائزين. بعد شوي إن شاء الله نطلق وياكم مسابقة توي ستوري 5 والعرض الأول لهذا الفيلم المنتظر. يلا

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار على الخليجية.
2: أشعار.
1: أشعار
0: على الخليجية.
3: تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا مجنون زعلاتك، لا قمت تبعد وأنا قرب ودني لك وامسك طرف غترتي ومش دمعاتك. تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا مجنون زعلاتك، يا حلو لبعدت وأنا قرب ودني لك وامسك طرف غترتي ومش دمعاتك. تبدي تعاتب وأنا كل انتباهي لك، ما اسمعك شو تقول، انا عيني على اشفاتك، وتعيد حكيك وتفرك حيل منديلك، وتخالط تصادق حروفك بوناتك، وحاول ارضيك ما ادري منين انا بديلك، واحتار واذكرك في بعض زلاتك، واسمعك ما كتبته بك واغنيلك، طارق كلي تحبه واكسر سكاتك، واستسمحك واعذرك، واسمعك واشكيلك، وتلهف البسمتك ورد ضحكاتك، يسرقني الوقت ولا يمديني احكي لك كلام يلي تحفظته لشوفاتك، وقت الوعد فات وعيوني تراعي لك، وقفيت واشغلت قلبي بالتفاتاتك، عيني على خطوتك والقلب يدعي لك الله يحفظك من الحاسد وشماتك. تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا أعشق كل حالاتك.
1: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
0: أشعار.
1: أشعار
0: على الخليجية.
4: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك. باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة end.ae. تطبق الشروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: رحلات السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذونه وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. طيب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعمرك.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
5: ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الخليجية كانت الأثير 1009.
2: شهدنا موسما استثنائيا جديدا في دوري أدنوك للمحترفين، توج فيه نادي العين بطلا عن جدارة واستحقاق، وفي أدنوك نفخر بتجديد شراكتنا مع دوري أدنوك للمحترفين 3 سنوات إضافية استمرارا لالتزامنا الراسخ بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتنمية طاقات الشباب. كما نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر وترسيخها لقيم القوة والوحدة وحرصها الدائم على كل من يعيش على أرض الإمارات ويعتبرها وطنا له.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009، وخلوني أخبركم عن منتزه الخيران. هذا العمل وهذه المسرحية الرائعة الترفيهية كلها مواقف كوميدية جماعة الخير وأحداث مشوقة. كل القصة تدور داخل منتزه الخيران الحلو، والقصة تكون حول مجموعة من الشخصيات المختلفة اللي تجتمع في المكان، حابين انهم يقضون وقت حلو، لكن المفاجآت تي مفاجأة ورا الثانية، والمواقف الطريفة الحلوة اللي تقلب الزيارة لسلسلة من المغامرات والضحك العام. طبعا المسرحية بتكون على مدار يومين، 3 يوليو الساعة 8:30 المساء، 4 يوليو الساعة 6 المساء، والمسرحية مقدمة لنا من شركة القيصر للفعاليات، وبتكون ان شاء الله تعالى ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026 والخليجية 1009، الشريك الإعلامي الرسمي لمسرحية منتزه الخيران. زي جماعة الخير توي ستوري 5 يدق الأبواب، يعني خلاص كم من يوم وبنشوفه على الشاشة الكبيرة، ونحن نبي نوديكم لشو العرض الأول لفيلم توي ستوري 5 اللي بيكون إن شاء الله تعالى في فوكس سينماز مول الإمارات تاريخ 17 يونيو، بتشوفونه قبل الناس بيوم. فهذه فرصتكم انكم تشاركون وياي على رقم الاس ام اس 4000 او عبر تطبيق الخليجيه. واليوم الجمعه عبد الله بيطلب منكم السهل جدا، طرشولي توي ستوري، طرشولي توي ستوري مع اسماءكم على رقم الاس ام اس 4000 او عبر تطبيق الخليجيه، وان شاء الله تعالى خلال الساعه القادمه نسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بتذكرتين لحضور العرض الاول لفيلم توي ستوري 5، واللي بيكون تحت عنوان الالعاب تلتقي بالتكنولوجيا، حيث ان وودي وباز وجيسي وكل الاصدقاء بيكون عندهم تحدي جديد يتعلق ببوني، وهي متعلقه بجهاز لوحي اسمه ليلي باد. يعني الموضوع بيكون جدا حماسي جدا حلو، لا تفوتون الفرصة. وأيضا تقدرون تحجزون تذاكركم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني voxcinemas.com أو من خلال تطبيقهم الذكي، وتقدرون تتابعون الفيلم على شاشة آي ماكس الكبيرة. حظ موفق للجميع، وإن شاء الله تعالى انتظر مشاركاتكم، ومثل ما قلت لكم الساعة القادمة بنسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بهذه التذكرتين لحضور العرض الأول لتوي ستوري 5.
0: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: طموحي كبير ودي أحققه كله، فلا حد يقول اجعل طموحك على قدك
2: على قدك.
1: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله، هذا ما فعل جدي، فماذا فعل جدك؟
2: فماذا فعل جدك؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
3: أشعار فزاع على الخليجية.
4: 1-0

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026.
2: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزا المستهدف المعلن عنه خلال أصنع في الإمارات 23 قبل عام كامل.
3: في هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: مرسوم اتحادي بتعيين شيماء العوضي وكيلا لوزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل. الإمارات والمغرب يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حقوق الإنسان. طهران تنفي اتخاذ قرارها بشأن اتفاق أعلنه ترامب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار شبكة الإذاعات العربية، في تقديمها فيصل العسيلي. أصدر صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بترقية سعادة شيماء يوسف محمد العوضي لشغل وظيفة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بدرجة وكيل وزارة. وقعت معالي نورة الكعبي وزيرة الدولة مذكرة تفاهم نيابة عن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات مع المندوبة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، وذلك بهدف إرساء إطار مشترك لتعزيز التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان. وأكدت معالي الكعبي أن توقيع هذه المذكرة يجسد الالتزام المشترك لدولة الإمارات والمملكة المغربية بتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها توفر إطارا مهما لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتعزيز القدرات المؤسسية وإثراء الحوار حول قضايا حقوق الإنسان. أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خاصية التنبيهات الاستباقية لمرضى الربو عبر تطبيقها الذكي بهدف إشعار المتعاملين بالتغييرات الجوية التي قد تؤثر على حالتهم الصحية وتزويدهم بإرشادات وقائية تساعدهم على اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب. نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة تفتيشية ميدانية على المواقع الإنشائية في جزيرة أبوظبي بهدف الوقوف على مدى الالتزام بإجراءات حماية البيئة في مشاريع البناء والإنشاء.
5: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: البيئية قبل البدء بالأعمال الإنشائية، والتأكد من نظافة الموقع بشكل مستمر، والتخلص الصحيح من المخلفات ومياه الصرف الصحي، ومكافحة الحشرات والقوارض، وفحص المعدات والخزانات بشكل دوري للحد من أي تسربات ممكن تضر بالبيئة، والحصول على التصاريح اللازمة لسحب المياه الجوفية بطريقة نظامية. أيضا تم التأكيد على ضرورة فصل النفايات داخل الموقع بين مخلفات البناء والنفايات العضوية، والتخلص منها بشكل صحيح عن طريق شركات مرخصة.
2: من شبكة ARN. أعلنت طهران أنها لم تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق الذي أعلن عنه دونالد ترامب من أجل وضع حد للحرب، مخففة بذلك من وطأة إعلان الرئيس الأمريكي الذي أشار إلى احتمال توقيع مذكرة التفاهم اعتبارا من نهاية الأسبوع. وألغى ترامب الخميس ضربات أمريكية جديدة هدد بشنها في المساء على إيران، مؤكدا التوصل إلى أرضية تفاهم. نقل الإعلام الرسمي الإيراني عن السلطات في طهران أن إيران لن تتخلى عن السيادة على مضيق هرمز بموجب مسودة مذكرة التفاهم التي يعمل عليها مع الولايات المتحدة. وأوردت وكالة إرنا أن إيران لا تقدم في هذا النص أي التزام بالتخلي عن إدارة المضيق أو العودة إلى الظروف التي كانت تسبق العدوان العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران. قال مسؤول بالحكومة الألمانية أنه تم إحراز تقدم في الأيام القليلة الماضية نحو التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء حرب إيران. دعت مصر والولايات المتحدة وإيران إلى اغتنام الفرصة المتاحة لإبرام اتفاق ينهي الحرب بعدما تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديده بشن ضربات على طهران. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام زواره في قصر الشعب أن لا نية لدمشق للدخول إلى لبنان، معتبرا أن ما يتداول بهذا الشأن لا يعدو كونه شائعات. وكان مصدر دبلوماسي أفاد بأن الولايات المتحدة تضغط على سوريا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في 2 آذار مارس من أجل التدخل ضد حزب الله في هذا البلد المجاور الذي تتشارك معه حدودا طويلة. قال مصدر دفاعي أوكراني أن كييف ستسعى للحصول على تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها خلال اجتماع يعقد الأسبوع المقبل بهدف ترسيخ ما تراه نقطة تميزها على روسيا في الوقت الحالي على أرض المعركة. تعرض مبنى سكني في مدينة بمنطقة تترستان الروسية على بعد أكثر من 1600 كيلومتر عن أوكرانيا لضربات بطائرات مسيرة أوكرانية حسب ما أعلن مسؤولون روس، ما أدى إلى إلغاء احتفالات بمناسبة العيد الوطني. في خبرنا الأخير، أكد خبير من منظمة الصحة العالمية اليوم أن هناك الكثير من النقاط الغامضة بشأن تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن حجم انتشار المرض غير واضح بشكل كامل بعد. وقال خبير الأوبئة لدى منظمة الصحة العالمية في بيني بشرق الكونغو: لا يزال هناك عدد من النقاط الغامضة في بعض المناطق عالية الخطورة، هناك حاجة ماسة إلى تعزيز المراقبة في تلك المناطق. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز أخبار شبكة الإذاعات العربية. في أمان الله. الأخبار من شبكة ARN.

0: 8 هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطى نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في

0: رؤى.
1: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي جالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاح لقدامي، وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
2: الخليجية الإماراتية.

0: الخليج.
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42، المنامة 31 36، الدوحة 32 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41، أما الكويت 30 40، وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: حياكم الله من جديد، وهي ساعتنا الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم، وويكند سعيد يا رب للجميع. صحيح انتوا بعد ان شاء الله تعالى يوم الاثنين إجازة، عندكم ويكند نتفة طويل، فاستمتعوا بهذا الويكند قدر المستطاع، وان شاء الله يا رب دائما ايامكم تكون جميلة سعيدة ممتعة، كلها افراح، كلها اوقات جميلة مع الناس اللي تحبونهم والاصدقاء والاهل، والله يحفظكم يا رب جميع. انزين جماعة الخير، طبعا مسابقة توي ستوري 5 لا زالت مستمرة، وباب المشاركة مفتوح للجميع. طرشولي على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية، طرشولي توي ستوري مع أسماءكم الثنائية الثلاثية، كيفكم، المهم أن طرشولي أسماءكم ثنائية أو ثلاثية، تمام. انتظر مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية، لأن عندي لكم تذكرتين لحضور العرض الأول لفيلم توي ستوري 5 اللي بيكون إن شاء الله تعالى في فوكس سينماز في مول الإمارات يوم الأربعاء إن شاء الله الساعة تاريخ 17 يونيو إن شاء الله تعالى، والفيلم بيكون في السينمات لعامة الجمهور تاريخ 18 يونيو. تقدرون تحجزون تذاكركم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني voxcinemas.com أو عبر تطبيقهم الذكي، وتقدرون تتابعون الفيلم على شاشة آي ماكس الخطيرة. فحظ موفق لكم جميعا، بعد شوي إن شاء الله نسحب على اسم الفايز، بس ترشولي توي ستوري مع أسماءكم وجود لك للجميع. لمحبين ميامي أذكركم أن إن شاء الله تاريخ 29 أغسطس في كوكاكولا أرينا بيكون عندنا عرض ميامي شو، اللي بيكون يعني نسخة متجددة ومختلفة تماما هاي السنة، وبنحتفل أكيد بنبض ميامي اللي هو أنتو جمهور ميامي الوفي اللي رافقتوا الفرقة على مدار هذه السنوات، وصفقتوا وغنيتوا وعشتوا الفرحة وقلبتوا كل عرض لعرض أحلى وأحلى بتفاعلكم. فهذه المرة أنتوا بتكونون صناع العرض، أنتوا اللي بتختارون الأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح، وبيتم مفاجأتكم بالأشياء الرائعة اللي تنتظركم. طبعا ليلة استثنائية كلها حماس، مفاجآت، لحظات حلوة ما بتتكرر، توزيعات موسيقية جديدة، مسرح مبتكر، تجربة تفاعلية تخليكم كأنكم عايشين في قلب الحدث. العرض كله مبني عليكم أنتوا جمهور ميامي الوفي، فلا تفوتون الفرصة، ونقدر نحجز تذاكرنا من بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا arena.com. والخليجية 1009 الشريك الإعلامي الرسمي لهذه الأمسية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابه قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلف فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته له صد، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة، لك تغني لي زينها الخباب، ويعلك السالم على طول المدى.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـSUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل ألتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: أهل العشق من أشعار فساع.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
3: إن شاء الله يرد السلام عليكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذونه وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. إن شاء الله توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعد.
4: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
5: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوفي مهم راه الكفوف.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما عندك لو ترجع السماء بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
1: بشارك من يحبك
2: فيه. الخليجية كانت الأثير 1009.
0: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة بما في ذلك برايمار، باث اند بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
3: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: وصلت وياكم لنهاية مشوارنا لليوم. كل الشكر لمتابعتكم والاستماعكم، وإن شاء الله قضيتوا وقت حلو وسمعتوا على أغاني حلوة. ومبروك للي فازوا ويانا، وأيضا مبروك للي بيفوز وياي الحين بتذكرتين لحضور العرض الأول لفيلم توي ستوري 5. من سيفوز ويانا؟ خلنا نشوف الكمبيوتر منو بيختار. يعني اولا كل الشكر اكيد لكم جميعا، يعني فردا لكل من تواصل ويانا، يعطيكم الصحه والعافيه واتمنى لكم ويكند سعيد يا رب. مبروك يا جود جمع السويدي، بالبركه يا جود، الف مبروك يا جود، فزتي ويانا بتذكرتين لحضور العرض الاول لفيلم توي ستوري 5. وان شاء الله قسم الجوائز يتواصلوا وياك ويخبرونك كيف تستلمين التذاكر. ويكند سعيد ان شاء الله تعالى. انا بكون وياكم كالمعتاد يوم الاثنين بنفس التوقيت من 6 ل 9 المساء بدات خليجي على هو الخليجيه 1009. انتم استمتعوا بهذه الاجازه وترجعون ان شاء الله يوم الثلاثاء فريش، وتكونون استمتعتوا بهذا اليوم الإضافي لأكيد الويكند، وإن شاء الله ويكند سعيد يا رب لكم جميعا. كان وياكم أخوكم عبدالله المهيري، أتمنى لكم بقية أمسية رائعة، استغلوا هذه الأيام أيضا، ونرجع نشوفكم على خير دائما على هو الخليجية 1009. ربي حفظكم جميعا، مع السلامة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل، قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وانا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته، درس الحياة القاسية لو اشتمل، على الجبابر لعرفوا قساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل، فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خلي الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
4: أجمل المنوعات.

مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق شروط والأحكام. E&، دايما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026.
2: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزا المستهدف المعلن عنه خلال أصناف الإمارات 23 قبل عام كامل.
3: في هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: مرسوم اتحادي بتعيين شيماء العوضي وكيلا لوزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل. الإمارات والمغرب يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حقوق الإنسان. طهران تنفي اتخاذ قرارها بشأن اتفاق أعلنه ترامب.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية مستمعينا الكرام وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار ARN. أهلا بكم. أصدر صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله مرسوما اتحاديا بترقية سعادة شيماء يوسف محمد العوضي لشغل وظيفة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بدرجة وكيل وزارة. وقعت معالي نور الكعبي وزير الدولة مذكرة تفاهم نيابة عن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات مع المندوبة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، وذلك بهدف إرساء إطار مشترك لتعزيز التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان. وأكدت معالي الكعبي أن توقيع هذه المذكرة يجسد الالتزام المشترك لدولة الإمارات والمملكة المغربية بتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها توفر إطارا مهما لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتعزيز القدرات المؤسسية وإثراء الحوار حول قضايا حقوق الإنسان. أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خاصية التنبيهات الاستباقية لمرضى الربو عبر تطبيقاتها الذكية بهدف إشعار المتعاملين بالتغييرات الجوية التي قد تؤثر في حالتهم الصحية وتزويدهم بإرشادات وقائية تساعدهم على اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب. نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة تفتيشية ميدانية على المواقع الإنشائية في جزيرة أبوظبي بهدف الوقوف على مدى الالتزام بإجراءات حماية البيئة في مشاريع البناء والإنشاء وتعزيز الامتثال للمتطلبات البيئية المعتمدة بما يسهم في الحد من التلوث والحفاظ على المظهر العام للمدينة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الدكتورة هدى السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة بلدية مدينة أبوظبي.
5: نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة تفتيشية ميدانية على مواقع البناء في أبوظبي بهدف التأكد أن كل المقاولين والاستشاريين ملتزمين بالاشتراطات البيئية وعدم وجود أي ممارسات تسبب تلوث أو تشوه للمظهر العام للمدينة. الحملة كانت ضمن جهود البلدية لرفع مستوى الوعي البيئي عند العاملين في قطاع البناء والإنشاء وتعزيز الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية. خلال الزيارات ركزت الفرق على عدة نقاط مهمة مثل ضرورة تقييم المخاطر البيئية قبل البدء بالأعمال الإنشائية والتأكد من نظافة الموقع بشكل مستمر.
6: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: شنها في المساء على إيران مؤكدا التوصل إلى أرضية تفاهم. قال مسؤول بالحكومة الألمانية إنه تم إحراز تقدم في الأيام القليلة الماضية نحو التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء حرب إيران. دعت مصر الولايات المتحدة وإيران إلى اغتنام الفرصة المتاحة لإبرام اتفاق ينهي الحرب بعدما تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديده بشن ضربات على طهران. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام زواره في قصر الشعب أنه لا نية لدمشق للدخول إلى لبنان، معتبرا أن ما يتداول بهذا الشأن لا يعدو كأنه شائعات. وكان مصدر دبلوماسي أفاد بأن الولايات المتحدة تضغط على سوريا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان من 2 آذار/مارس من أجل التدخل ضد حزب الله في هذا البلد المجاور الذي تتشارك معه حدودا طويلة. قال مصدر دفاعي أوكراني إن كييف ستسعى للحصول على تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها خلال اجتماع يعقد الأسبوع المقبل بهدف ترسيخ ما تراه نقطة تميزها على روسيا في الوقت الحالي على أرض المعركة. تعرض مبنى سكني في مدينة بمنطقة تاترستان الروسية على بعد أكثر من 1600 كيلومتر من أوكرانيا لضربات بطائرات مسيرة أوكرانية حسب ما أعلن مسؤولون روس، ما أدى إلى إلغاء احتفالات بمناسبة العيد الوطني. أكد خبير من منظمة الصحة العالمية اليوم أن هناك الكثير من النقاط الغامضة بشأن تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن حجم انتشار المرض غير واضح بشكل كامل بعد. وقال خبير الأوبئة لدى منظمة الصحة العالمية في بيني بشرق الكونغو: لا يزال هناك عدد من النقاط الغامضة في بعض المناطق عالية الخطورة، هناك حاجة ماسة إلى تعزيز المراقبة في تلك المناطق. في خبرنا الأخير، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وتظهر السحب شرقا ورطبا ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز أخبار ARN. إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: الخليجية
4: 100% خليجية.
3: 1-0-0-9
5: 1-0-0-9
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
6: انشل المنشور
3: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
8: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد،
9: هو محمد بن راشد
8: الذي يكسر حاجز التوقعات.
10: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
8: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد،
9: هو حمدان بن محمد
8: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
11: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
3: الخليجية الإماراتية.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: حاس فؤادي ولا يرد دكتور، حتى مقلة العين تذرف لهيب مشوه الخد. أصبحت أشوف الشخص شخصين، أشك وأغلط دوم بالعد. دكتور تدري إني الحين ما أشوفك إلا أشوف المود. عاقل ولاني من الميانين، راجعت قبلك دختر وشد. قالوا لي يه محتاي تعيين، الشكر للمعبود والحمد. دكتور دكتور أنا محتاي شيئين، ما شي يعوضهم ولا حد. تروم تصرف لي محبي وحبوب ترفع نسبة الود. لاني تعبت من المجفين، كل يوم حد يسير ويرد. خلاص خلاص متحمل ضربتين، الصبر قالوا دوم لحد. وانا فؤادي شاب بيدين، خلن هويته وصار المضد. والمشكلة لي قلب للحين بيسامحه لو فكر يرد.
1: أشعار
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باثن بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا. للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.

0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
1: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـ SUV وتشمل تمويل 0%. ضريبتكم علينا واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويس إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويس موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مقاطرة، ما في مقاطرة. انك تستمر في شيء لفترة طويلة راح تشوف انه في نتيجة في العبادات، في الرياضة، في البزنس، في العلاقات. الاستمرارية بالنسبة لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: قصيدة امتزجت روح الأبوة فيها بروح الصداقة، فجاء مطر الشعر مختلفا اليوم في الطرشة خلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله. مرت أيام القنص حلوة عذية، في أناسه بين مصباح ورواح، بس فيها نقص يوم أمست خلية من أبو راشد خلت من الانشراح. ليت يا حمدان عن دار قصية، كنت في الطرشة وساعات المزاح، صيدنا وافر بأيام هنية، والمعاشة والمزاقر والصياح، حلو جو الصيد من صبح العشية، وعندك ودونك ليالينا ملاح، والخوي دايم ترى يدور خوية، عادة أهل المعرفة وأهل الفلاح، وفوق هذا فالعيون البابلية صادت الصياد ما فاد السلاح، لو حضرت إن كان بتحل القضية، وكان ما بيفوز لي لابس وشاح. هنا تنحني الكلمات إجلالا لهذا الشموخ الذي جعلني في حيرة، كيف أبدأ ومن أين أبدأ، ولكن تامر علي. مرحبا باللي علي مرسل هدية، والوفا من بيني وبينها متاح، سيدي شاعر ونفسه شاعرية، والمولع بالقوافية مستراح، ولد راشد له عزوم زايدية، برق عزه في غيوم الطيب لاح، كل ما هد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح. القنص لو كانت أيامه شقية، لذته في النفس تجلب الارتياح، وانت يا رمز الفخر تامر علي، وان حصل مني خطأ منك السماح، والغزال اللي لعينه جاذبية نظرته فيها من السحر المباح، عادتك صيده بلية بندقية لو في عينه مثل ما ضرب الرماح.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع.

0: 09 باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر. ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.
1: Home of Fans مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي جالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة. أما الشيء أنا موجودة في الحياة، لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

0: الخليج.
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أغسطس
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحب بك مودني إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة، ومنع وزجرة، ونظرة بها تلهيك إن شفتها سهيت، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخفة كنبها تقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجرة من خوفي العادل، بلحظة تشقيه من لي دهاني من عناده وغدرة، وياني جوابه من عيونه محسيت، كيف ياخذ من الواشين حذرة، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي اهتمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة، واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي، وانا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
2: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
2: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات SUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزع حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خيل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاع لك ضايع ولا فات لك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر وراشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يا مبعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل معك قبر الغرام الحزيني واسمع تناهيت المحبة بلا صوت.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
1: نمشي على درب ما توطاه الأقدام ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
2: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي جالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي
1: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
3: الخليجية الإماراتية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42، المنامة 31 36، الدوحة 32 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41، أما الكويت 30 40، وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. مبشع من جروح طعنات القفية، غير سكين انت تصيب بهالبشاعة، لا تتوب ولا تذوب ولا تري، جرحها جرح وفضاعتها فضاعة، ترتوي من فيض دمي والتفية، وصار قلبي مثل أخوها بالرضاعة. وانت ليل لو ضويته ما يضيع، ضعت فيه وشفت نفسي في ضياعة، أتهيى وين ما شوفه تهيى، وارسي بمرساه وشراعي شراعه، من عرفته والمحية بالمحية، وما يروح إلا ذراعي في ذراعه، إن رضيت أرضيه وإن عييت عية، وإن طلبني قلت له سمع وطاعة، ما عشقت من النجوم إلا الثرية، وما ملكت من الكنوز إلا القناعة، وأنت وجيوش الموادع والجفية، كيف أوقف ضدكم وأنتم جماعة؟ لو بجيكم بالشجاعة والحمية، ألبل أن الكثرة تغلب الشجاعة.

0: على الخليجية.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبو ظبي.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان، والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني، والمحبة من الإيمان، والإيمان شي وسط الضمير وشي براني، وانت يا الإنسي يلي كنك من الجان، اختر الشكل الأول وافهم الثاني، لك سنة وانت لا راضي ولا زعلان، قصدك تذلني ولا تحداني، سامح الله سطوة رمشك الفتان، يوم خذني على غفلها ووداني، وسامح الله قلبي يوم شافك لان، لين حبك تمكن وسط وجداني، وسط وجداني اللي لك بنا وجدان، كلها تشتكي فرقاك وتعاني، انت جاني علي بالهجر والحرمان، والجروح الجروح اشكال والواني، جرح دمعته ما تنشاف بالأعيان، وجرح دمعته منظوره بالأعياني، وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان، وجرح كنه طعون سيوف عدواني، وجرح يقتل شعور العاشق الولهان، لو بغيت أشرحه ما يقدر لساني، وجرح في الذاكرة ما يقبل النسيان، أتذكره دايم رغم نسياني، آه يا مكثر جروحي لكن غلطان، كان ما تعرف المجنية من الجاني، كل إنسان يملك في الحياة إنسان من معاناته يقدره ويعاني، ودامها ما تسلي كثرة الخلان، خلهم في سلام وعيش وحداني، يا زمن لا توصي صاحبك حمدان، قبلك محمد المكتوم وصاني، صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان، يتحمل طعون فلان وفلاني، ومن يعامل جميل الناس بالنكران، مستحيل احشمه لو هو من اخواني.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: دانة الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنكب الطفل،
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ اليديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&D UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&D دائما في أكثر.
4: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية 1009.
1: وصالك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره
2: الخليجية.
3: مو بس

0: كل جرح يهون، يا الجرح القديم وكل شيء قد مضى معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
1: 1-0-0-9

0: الزواج.
1: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة، الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
2: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: أصبر القلب وأدري الضيق محتكرة وأسلي النفس،
3: لو وحدة

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وسحيلة الليلافي على غوص الغزر، من فارق الأولافي غايص موي البحر، لو من عذلني شافي أخدوده والنحر، إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر، قفى عني وطافي ربي البيد ونفر، ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، عقب العرب لشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صف العصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: أحلى طرب.
1: أبكي إذا غرد طائر على الأشجار.
2: جلسات على دم

0: على الخليجية. أشعار فزار على الخليجية.
1: بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. يليت يليت مالي خفوق ينبض وليتها، ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا. يغار قميصها من لمس جاكيتها، لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى. غصن من الشوق حبيتها وحبيتها، ونقبل الله لنا وندبر الله لنا. أغلى المزايين وأحلاهم شهر صيتها، فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى. قالت يا زين المطر، قال المطر جيتها، لين السحب حاصرتها من هناك وهنا. قلت لسنة الشمس علمني لمريتها، أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة. خلتني البارحة وأنا ما خليتها، وغنيت لحن المفارق والهجر والعنا. وللحين وانا ضلوعي بيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: طوني وقيدني وانا اللي ما تقيد، خلاص ارحم وخف

0: 1-0-0-9
1: أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني. يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 0909.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ما أخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: في خاطري يكون في خاطري شيء، وأشياء تشغلني عن أقصى قذاها، وأشياء تتركني مع الغي في غي، وأتركها تمشي لين تلحق، مداها ميت محبك سيدي وانتهى الحي، وإن كان في عيني عطش فأنت معها عيني بلا شوفك، ما تسوى ولا شيء وغير كذا وده يكحل، عماها تفداك روحي يا ولد حاكم دبي محبتك، واللي لقاها شراها.
0: على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أشعار فزاع على الخليجية. يناعم العود مزحك يذبح جدك يذبح، وأنا كل ما جاء منك يحلالي الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي، باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي، قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك مكان الصاحب الغالي، محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي، أهواك وغليك وقدرك وأودك، ولحنك شوق ويغنيك موالي، أهد بفراقك الدنيا ولا أهدك، وفني بوصلك طموحاتي وآمالي، برودة الشوق تدفع في حضن يدك، وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي، أحط راسي على منحرك وأسدك، أنحبها الناس لأنك حبي الحالي، قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك، وغلاك في خافقي وصورتك في بالي، ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك، أشوف لون القهر في عيون عذالي، ويقول قلبي هنيالك ومن قدك، وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: في ضيافة الخليجية.

0: بودكاست في ضيافة الخليجية.
1: واحد صفر صفر تسعة.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: الخليجية.
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله،
2: صورة خياله.
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله،
2: ولا لقينا دواله.
3: عليهم صابر والصبر طوال، عسى أنا لك صبري شفاعة.
1: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيديك العود.
0: كانت الأثير.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني في لجة أشواق هد الحيل طاميها أحزنت حزني ومن بعدك سبب حزني واللي جرح نفسي لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني بيوت زخارفها قوافيها ولحن حروف واسمك فاتحت لحني إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها أو موعد بالتجني لو على ظني على رب ما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك شعري وصوت المغني لكن لنفسي الحزينة من يسليها
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

عشتوا عشتوا. ايه عاشوا عاشوا.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل، استغربتك الكنايس حس مشيك جرس، واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل، جندلتي القلب والعاشق طويل المرس، حي ولكن تركتي في المحاني قتيل، من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس، والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل، ما كني العاشق اللي في زمانه درس، وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل، حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي امواجه وضاع الدليل.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

ابتعد وتعبتني خطوتي ابتعد وتعبتني خطوتي ترتعد ترتعد من شعوري بغلطتي ترتعد من شعوري بغلطتي الألم والأسى من خفايا رحلتي الألم والأسى

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: نشتك بعد هالفرقة عليه ليش صرت تغار؟ أمانة قول لي بعد الفراق اليوم وش يابك؟ 3 سنين ما تسأل ولا تنشد وش اللي صار؟ خذاك الوقت عن دربي وتهتف سكة أحبابك. رحلت ولا بقى منك سوى هم وتعب وسفار. بتيني اليوم تكتب لي خواطر شوق في كتابك، خواطر ما لها معنى ولا تحمل معك أعذار. تباني يقول لك حياك نبضي صدق حيابك، تباني أرسم البسمة وقلبي مولع بالنار. تباني كم أنا واقف سنين وعمر أبوابك. أنا نوخت لك تاريخ، خيمة، دلة وشنذار، وجهت الخريطة واتجاهي الموطنة أرشابك. ويتك في جموح وعنفوان وبالغرام درار، وفضان من تعابير ومعاني تدور أعرابك. رسمتك حلم وتأملتي تحقق بكل أسرار، تحرضني دوافع رغبتي من شوفة أهدابك. شعور عانق أحلامي يليت عانق الأقدار. سنين وكنت نتمنى محلي أقرب أقرابك، وأنت للأسف دايم تعاملني بأستهتار. حركت أعصابي بهجرك وأنت مريحة أعصابك. تفضل ويهك أبيض دربك أخضر، حسنك استغفار ويعلك في سهالة وما عليك قصور في غيابك. أنا ما أتبع المكفين، أنا لي قيمة ومقدار. عزيز النفس ما يرضى يعيش الذل بسبابك.
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ما عنه صدود وصل الزين ما عنه، لو كان قاسي وقلبي مرتجية، عطفه ورموشه السيوف، موت جات مستنى منها عروقي ورا الأضلاع، من شطفه يناوي تخطف القلب اشتبي منه، تراه بيموت لو حاولت في خطفه، القلب مثل الزهر لازم تعرف انه يموت في كف قطافها بعد قطفها. الطف ترى في كتاب الله والسنة، من تاب يكسيه رب البيت من لطفها، والكبر صاحبه ما هو يدخل الجنة، كيف يتكبر هو مخلوق من نطفها. سكنت في خافقي والله لهلا منه، قم ولع الشوق في الخفاق واللطف.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.